تو اي محمد بله او ذاتي ام قرآن اي دابزان دو بهموني هين يك دزانيد لآسمان كانو زويدا هر اويش همي شو بردوام لخوش بو مهربانا.

0: يجعل لك قصورا
1: لحالك دا او ذاتم مزنو بيروزا ذاتك اگر بيويت زور لويك خدا ناسان باسي دكن چاك ترد پيدا بخشيت باخو باخاتي جوان و رازاوت هر لدنيا دا بود رخصينيت كچندها روبار بجير درخت كانيدا درواد هر وها كوشك و تلاري برزو بلندت پيدا بخشيت
0: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا
1: نخير رخنا كانيان بجينيا أجينا أوان بروايان هربقيا مدنيا إمش آغري بلي صدار من بو أو كسانا آما دكردوا كبروايان بقيا مدنيا
0: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا
1: كاتيك هر لدوروا أو آغرب بلي صدار خدانا ناسان دبينيت دنجي خشموقين وهناسي داخل ضلي دبستن

روشك ديت خدا بباوران كودا كاتوو همو اوشتانش كالجياتي خدا ديان پرست اوسا خدا روبا پرسترا وكان دفرميت ايا ايوا او بنداني منتان گمرا كرت يا خوين ريبازي راسيان ويل كردو گمرا بون.

sinir. Gönlüm.

إن الأبرار لفي نعيم.

la ilaha illallah.

Vai, vai, vai, vai, vai, vai.

شاء الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستي بو ايوه هيل بيانبري خواه وچاكترين نموني ريكو بيكيو سرمشق بوتا.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار كورتوانا كاني محراب.

گەورەی و پاداشتی سەلاوەتدان لەسەر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فضل الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم

هر کسی لبیانیان دا دجار صلوات من سر بده ولا ایوالانش دا دجار صلوات من سر بده اوال روجی دوائی دا بر شفاعتی من دکویو شفاعتی من بدز دهنه فرمودك لصحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا پنجم هو كاريك بو گيرابون نزاو پارانوا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء واتا پیغمبر من صلى الله عليه وسلم دفرمي اگر يكي لئيو ويستي نزابكا باب سپاس وستايشي پروردگار دسببكا پاشان صلوات بدا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم پاشان چوني ويست با بپارتاو نزاكي بكا و امام علي رضا و رحمتي خواهي لبيد فرمويتي كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم واتا پارانو قبول نابد تا او باورداري كد پارتاو صلوات ندا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا ششم هو كارب و بردوانبون لسر رقي بهشت پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة وتهرب وردر بأنقص صلوات من سر ندا وياخد لبيري بكا أوارقي بهشتي ليتيك شوو لي هلبو حوتم هو كارب ونزيقبون ولا بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة واتان زيكترين باوردار لمنا ولا روجي دوايدا أو كستانا كصلواتم زياتر وزورتر لسرددا فرمودك لا صحيح ترغيب ترهيب الشيخ الباني دا هاتوا هشتم باشترين كوبونو دانشتن أويا كصلوات سلامي تدابنير دريب وبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي مجتمع قوم في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله تعالى ويصلوا على النبي إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هیچ کور کوبونو یگنیه که خلقی تیدا کوبنو ذکر و یادی خوای تیدا نکره و صلوات ندره لسر پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم إلا او کور کوبونو دواب راو دبیو برکتی تیدا نابیو دبی تمائی نهامتی لسریان لروجی دوائی دا فرمودکا لا صحح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا نویم هو کاریک بونمانی خمو خفت و بی کر کعب رضا و رحمتی خوایلی بیدلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیمی فرمو اگر تو زور بی که تکاند به صلاوات دان لسر من بسر بری اوام بستی دنیا و دو روژ دیت دیو خمو خفت نامینی تو پروردگار لتاوان کاند خوش دبی فرمو دکال صحیح الجامعی ترغیب و ترهیبی البانی دهاتوه ده

دل تشبیه کراوه به پادشاه کو اگر پادشاه صالح بو اگر پادشاه پیاو چاگ بو خلقکه رعیتکه همویان برو چاکه ارون بلام اگر سرکردو پادشاه پیاو خراب بو اگر سرکردو پادشاه امری بخراپه اکردو حس حزی لخراپه اکرد اوه رعیتو خلقکه هر هموی بجاره برو خراپه ارون و کتراوه الناس على دین ملوکهم واتا دمیزاد وان لسر دینی پادشاه کانیان جاك دل پادشابه پادشاي همو اندامكان لإنسانا دسو قاچو چاو جوو همو اندامكاني تري آدمي زاد تنانت هستنا دياركاني آدمي زاد كلميشكا حشار دراونو يما هستيان پناكين او هزاران مليار دماري كلميشكي آدمي زادا هيو هر هزاره های واجبی که تایبتی هیا وکو چندین ملوین واجبی بینینو و چندین ملوین واجبی بستنو هر جهازی که واجبی که تایبتی خوی هیا هر هموی بجاره هستی نادیارنو هموی بجاره لبردم فرمانکانی دلار راوستاو او چیپی بلیواکا او قوتی که امرو ایم تعبیری لیدین با اراده و تخواست خواست انسان لچو هلا قلی لدلو هلا قلی بون منا اگر انسان یک بیب چه بونوجک لمزگوتکا لپیشا هستی پیاله اراده اکا لپاشا او هسته زندوا لدلو هلا قلیو لدماغا قلالا اکریو ادریب قات قات هلا سیت سر پی انسان هلا سینه اجوله لپاشا ورده ورده ابیته هنگاو اروه برو مزگوت خوان خواسته او هسته برو خرافه انسان بره لپیشا هست لدلی انسان هلا قلیو لپاشا ایداب میشکو بریاری لسر اداو پاش او اندام کان انسان هموی اکیو تجولا برو او مبستی که انسان ای بوی بچه آیا مزگو تو نیوش کردنا یا شوینکو خراپ کردنا کهابو لراسیا پیوست انسان ملبندی هستکان ملبندی وزکان کدلا او پاک بکرتو بوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دفرمه الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب واتا اگدار بن للا شيء ادم زادا پارچه گوشت هي اگر او پارچه گوشت صالح بو ریکو پیگ بو پاکو خاوین بو همو اندامکانی تری آدمی زاد پاکو خاوین بی اگر او پارچه گوشتا پیسو چپل بو خراب بو همو اندامکانی تری آدمی زادو کوتمان همو یان سربازن بو پادشای همو یان بجار پیسو چپل بن لکو تایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی الا وهی القلب اگر دار بن که او پارچه گوشتیش دلا جا کوابو پیوست ایما هرچی هولو توانا منه بی خینکار بو پاک کرنوی او پارچه گوشته آی او وسیلو هو کارانه چیه کوا ابیت هوی پاک کرنوی او پارچه گوشته و ایما چره گایه بگرینه بر حتاوکو او پارچه گوشته پاک بکینو هر بکرتی لرا اوکو خالبندیه که انجمیرین یکی لو خالانه کوا ابیت هوی پالفت کرنی درون من ذکر و یادی خواه لهمو کاتک مانا ذکر بهمو معنا کانی ذکر نکبو معنای کلیتی گشتوین معنای چی تسکیه لکردواریا و ازانین ذکر هر اوی بلین لا اله الا الله استغفر الله بدمو دل من آگای لنبی نه ذکر یعنی یاد کرنوی خواه یاده لدلو هل بقلی یاده لدلو بجی جو بقلن لقرآن چی افرمه ألم یعنی للذین آمنوا ان تخشع لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آية نزيق نبوت وكاتي أو نهاتو باور داران كاتي أو نهاتو كدلو درونيان ملكتو خاشع ببيبو ياد إخوة وذكر إخوة وبو أويكنا ظلب ولحق كقرآن بو خنوي قرآن بو آية كان قرآن وكاتي او نهات وامانش وامت كان فيش خواني عن لينيت وات اهل كتاب قال رجولك كان فيش اوان كواد دور كوت نوال في غمر كان يعني عليهم الصلاة والسلام آقايا لهدي ورينو ماي في غمر كان يعني نما فيش جويا خص فرماني في غمر كان يعني بهوي او دليان رشبو يوو وزور بي زوريان لحق لا ينداو فاسق بونو لسنوري خوادر تون هر دواب دواي اوان
آيات كيترة فرمي اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لقوم يعقلون آقادار بن بزانا كخواي تعالى أرز زندو أكاتو دواي مردني بچی زندوی اکاتو بباران ام دو آیتک خراون تپالیک بی سر نیا بی انهینی نیا آیتی کان بحثی زندو بونوی دل اکا بحثی ملکچی دل اکا آیتی کتریان بحثی زندو بونوی ارز اکا بباران باشا بو خراون تپالیک یکمیان آیتی شانزه لسورت حدید دو همیان آیتی حفده اما او اگینه وکو چون ارز بباران پاراو ابیتو زندو ابیتو هروها دلی آدمی زادش اگر کوریش بوبو اگر رشیش بوبو تنیا بذکر و یاد خواه و ترسی خواه زندو بیتو دو همشت که بیتو زندو بونوی دلمان خویندنی قرآنو بستنی قرآنو بو اوالی که قرآن نازانن هر لو آیتی که خویند مانو ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وات إنسان دلي خاشع ببه بو أويك نازل بو لحق قرآن يعني الآيات كترة أفرميت الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أقدار بن بذكر خواد الله نشتجي ابنه لسر حق داء مزرين شيخ عبد القادر جيلاني رحمتي لبه دفرميه إن القلوب لا تصدأ وإن جلاءها ذكر الله وقراءة القرآن وتدلان جن أجرن دل جن أجري وكو زورشتي ترك جن أجري دل جن أجري دي بشي باك بيتو بشي خاوين بيتو بذكر إخوة بخيون دني قرآن خالك تر لواني كبال مان فيو أنيو أبيت وسيلة بو خاوين كردنوي دلو درون مان بير كردنوي لناز نعمتكان إخوة بسر خو مانو بسر غير خو مانو انسان بابير كاتو لو هم ناز نعمتي خو داوتي حرب خو تماشا دا شي خو بكا تماشا بكا لتوقي سري وتا فنجي بي او هم اندام جوانا او هم كار جوانا ليك اندام كان انجام ادن لا شي ادمي زادا اگر انسان يك چاوي نبو نقصان يك برجاني چاوي كي نبي نقصان نينو كي نبي بويدا امينه قاچ كي نبي لانسان لا انسان يتي تواو اكو باش أمهم ناز نعمته خو أقر إيمة من مان بنجاس بينص الصال بيو هل همي لعبالة إخوة صرفكين بلان بربة شاوك مان نية جا كات كبير مان كردو كات كوتنا درياي بير كردنو أو كات لخوي غفلت بيدار بينو أو كات هوش أكينو لراسي بيدار بونو وهوش كردنو يكم هو كارا بلكو هو كارا چي زور سرا چي بو اوي دل مان لقناه باكينو بيدار بونو يقضه وكو ابن القيم جوزي تعريفي أكال كتاب برزكيا مدارج السالكين أفرمي اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين واتا بيدار بونوا أوتاني كإنسان هوش بكاتو خبري بيتو دلي خبري بيتو بهوي أو راج لكان قوريوك راج لكاوة لخوي خوتوان بيدار بوتو لخوي غافلان كبيدار بو يو دلي وريا بيتو دوای اوی که انسان وریابو نوی با پیابو هوش اکاتو بیر اکاتو هوش کرد نوی شرک ابن القیم پیناسی اکا تحديق القلب الى جهة المطلوب التماسا له او تان انسان دلی سور بو عبم لاو بو لاو بدوای حقا بگره بو اوی حق بدوزیتو جا کاتو که ام بیری کردو و هوشی کردو بخوايا هاتو خواي تعالى بصيري بو دروسكا نوري أخات دليو أو نوري كوائتر وعد وعيد خواواتا هرشكان إخواك هرشي جهنم مان لئكا وعد جوانكان إخواك وعد بهشت مان تئدا هميل برشاو مان أبينين وازان استيو ها بيقين أمرو نبي سبيني سبيني نبي سالك ترى دسالك دسال ترى كل آت قريب هرشتك ما دام ديت نزيكا جا إنسان كقي أو آستو دلو دروني بصيريتي كوتو هوشي كردوو بخويا هاتوو يقضي بو دروس بو أو كاتا براسي دلي ورياء بيتو أقيتا بلي عزم واتا بليشي بو دروس بيه علي ما دام من تائس خوتو بمو وائس خبرم بو يوو ما دام خواي قور أمهم نازو نعمتي بسر منا داوا ما دام رزقارم لقيامتا نابي إلا بونا بيك بچم بولاي خواو واز لهواو آرزو بينمو نفسو دروني قوم پاكمو آلوا عزمي چي بو دروس بي كأو عزميش براسي بيوست همو مسلمانان بقين أو بلي عزما أو عزميش
وكو ابن القيم كنا سيدك قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأغراض. هستيك عزميك برياريك كإنسان هل أني بأوي رياضة لقل نفس دروني أبكاتو خويل دودلي دنيا فرستير زقاركات وبان إنسان بان أكا بأوي واز لأهداف كاني دنيا بيني ودنيا فرستي بيني وهرچن جدواي دنيا بكوي دنياي بوقيا مدبوي جا إنسان كقية أو آستا براستي إتر واي لدي كبلين أم إنسانا آما دبوا بور قسمي حق بو پا کردنوی دروني بو خاوان کردنوی دروني بيگومان عالم پلائت الانسان محاسبه خوية کا انسان اكويت محاسبه کردني خويو بير لو رجاء كاتو كخوا فرمي يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لو رجاء عرض اكرينو هجتان لو النابي واتحرشتان كردو بردستان اكوي بيغمري صلى الله عليه وسلم فرمي حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا وتزينوا للعرض الاكبر واتخوتان محاسبه خوتان كن خلقك بيش اوي محاسبه بكرين خوتان بيش شن پیش اوی لقیامتا چشان بکرین و خوتان جوان بکن با روژی عرض الاکبر و تا با روژی قیامت که همو من بجاره آراستی خوا اکرین ام خوا آماده کرنیش ام محاسبه کرنی نفسیش و من لئکا وردور دبتاوانکانی خو من بزانینو هول بوین تاوانکانی خو من لابرینو لجی تاوانو خراپو اوشتانی که به هلاک من ادا اخلاق جوان بچینین که امیش تا قربازک که بتوانی بمانگین بما بستگورا تنها درگای توبه با دعای خیر با یکتریب کین خواه تعالی دلو درون من پاک کاتو آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

嗯。

0: 小子，
1: وهو الله

ورب

Huh.

0: على حضرة النبي.
1: Mm-hmm.

Mm-hmm.

الدروس الشيء.

وسلم. يكم جبجي كرني فرماني پروردگار پروردگار من دفرمي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واتا أي أواني كباورتان هناو صلوات بدن لدياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم. دوام ملائكة فريشتكاني خواي گورو پروردگار داواي لخور بوند بودكن وكو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي. واتا هجبن ديكي باوردارنية كصلواتم لسر بدا إلا وكو مگر ملائكة فريشتكاني خواي گورو پروردگار داواي لي خوشبون بو أو باوردار دكن لبر أوي صلواتي لسر من داو. فرمودك لا صحيح الجامع دهاتو. سيم بهوي صلوات دانا وخواي گورو پروردگار تاواند ده سرته و پليشت برز دكاته و پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کسی یک صلوات من سر بدا او پروردگار بهوی او صلوات و دجر صلوات لسر او کس ددا واتا رحمتی بسر دا دریجیو دتوانشی دسرتو دپلشی برز دکاتو. فرمودک لا صحیح الجامع دهاتو. چوارم هوکار بو بدس هنانی شفاعتی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. وتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من سربدا ولا إيوالانج دا دجر صلوات من سربدا أوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني. فرمودك لصحيح الجامع شيخ ألباني دا هاتوا. پنجم هو کاری که با گیرابون نزاو پارانو. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اذا صلى احدكم فليبدأ بتحمید ربه و الثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء. واتا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دفرمی اگر یکی لئیو ویستی نزاب که باب سپاس و ستایشی پروردگار دست پیب که پاشان صلوات بده لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان چونی ویست با بپارته و نزاکی بکه. و امام علی رضا و رحمتی خواهی لیبید فرمویتی کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد صلی الله علیه و سلم. واتا پارانا و قبول نابد تا او باورداری که ده پاریتا و صلوات ندا لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتو. ششم هو کارب و بردوانبون لسر رگی بهشت. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من نسی الصلاة علی خطئ طريق الجنة. وتاهر باوردار بأنقص صلوات من سر ندا وياخد لبيري بكا أوارقي بهشتي ليت يكشوو لي هلبو. حوتم هو كارب ونزيبون ولا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. واتان زيكترين باوردار لمنا ولا روجي دوايدا أو كستانا كصلواتم زياتر وزورتر لسرددا. فرمودك لا صحيح ترغيب ترهيب الشيخ الباني دا هاتوا.
هشتم باشترین کوبونو دانشتن اویه که صلوات و سلامی تی دابنیر دره با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی مجتمع قوم فی مجلس فتفرق ولم يذكر الله تعالى ويصل على النبي إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هش كور كوبو نويق نيك خلقي تيدا كوب ابنو ذكر يادي خواي تيدا نكري وصلوات ندري لسر پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم إلا أو كور كوبو نويق دواب راو دبيو بركتي تيدا نابيو دبيت ماي نهامتي لسريان لروجي دوايدا. فرمودك لا صحيح الجامعي شيخي الباني داهات هو نويم هو كارك بونماني خمو خفت أبي كركعب رزا ورحمتي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو اگر تو زور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسربري اوام بستی دنیا و دو روز دیت دیو خم خفات نامینی تو پروردگار لتاوان کانت خوش دبی. فرمود کلا صحیح الجامعی ترغیب و ترهیبی البانی دهات هو.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه،

ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا،
نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من

0: عباس:
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. رواه

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهدك.

ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا
1: من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار، رواه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه

0: إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده.
0: رواه مسلم.

0: الله وحده لا شريك
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل.
0: لا رواه أبو داود.
1: ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها 3 مرات إذا أصبح، رواه مسلم. ويقول أيضا.

0: اللهم
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

سبحانه هو الله الواحد القهار.

0: الكفر.
1: صلوات بشائر الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم على

هم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى

هم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا

يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا.

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً.

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. پیشکی سپاس و ستایش و حمد و سنای خوا اکین لسر همون نعمتکانی سوزای شکر بین بو خوا لسر نعمت دینداری. الحمد لله که خوا اشنای کردین با قرآن، الحمد لله که اشنا بوین با محمد المصطفى، الحمد لله که خوای گورا توفیق یاوین روزانه هفتانه بتایبت علم مجالس علما لید بزیاب ای خوای ارزو آسمان كمحبتي خوتو بيغمركتو قرآنكي خوات خسوت ظلمانو. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. صلاة السلام خواب باري بوسر جياني باكي مبارك رسول الله، رحم وزي خواب باري بوسر همو أمتي بيغمر بتايبت خواي قول الرحم وزي خوي برجين بسر مجلس من دا خوال برنا وجوانا كاني خوي بميواني خوي قبول مامكا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. درسی امشو حدیثی امشو بابته که تنها علاقی با گنجکان و هیه او کرا گنجانی که ایستا لسفی شش علمی دان که امیدی ایمن که امیدی ایمن او زور احتمام با درس خوینده که ان بن کرته اک چون انسان بخوینه چون موفق به چیب که با اوی با های خوین نکوی هموی هر عبادت بی پیشکی لوانه زلامی پرسیاری بکا بلا باشا جا مزگود علاقه چیه بسر مکتب او ایمش الان بره زکم ایم امتی پیغمبرین، ایم عایدی قرآنین، ایم اسلامین لجر سایی شریعت اسلام داین لشریعت اسلام همو حرکو سکنه که انسان خواهی گوره حکمی که با دیاری کردو که علی حکمی خوا یعنی خطاب الله المتعلق بافعال المکلفین، خطاب الله المتعلق بافعال المکلفین یعنی هر فعلیگ، هر حدثیگ، هر روداویگ، هر قصیگ که انسان بی که حتما حکمی که خواه برانبر با فعلیه بتایبت یکی اگل حکم زور گرنگ کن بریتی لخواندن ایما وکو چون بتماین با های سجده و لخوانزی که وینوا با های دوکاندار یکش معنوه معنوه لخوانزی که وینوا وک چون معنوه با های کردنی سنتی نویجه و هاتن با مزگوته و لخوانزی که وینوا معنوه با های خواندنی جامعه و کلیات و معاهدی شوا هل لخوانزی که وینوا وقت نویش با عبادت دزانین فیربونیش با عبادت دزانین پیغمبره کمان وای فیر کردوین قرآن کمان وای تعلیم کردوین نوکو بلین بخواه خوندن و مکتب و جامعه لگل مزگوتا برای یکن بسراون بیکو عمودی فقری یکترن ها جامعه یک اگر شهادت بداتو بلام لمزگوتا شهادت نبی شهادکت فریاد ناکه با قیامت هر وها مزگوتیش اگر شهاده ورب گری لمزگوتا بلام علم و قلم و دفتر و علمی تازت فینه بی هر وها قیامت دفوته اگر اتوی رسولی دنیا و قیامت بی ابی لم جامعه بخوینی لو جامعه شا بخوینی لهر دو کیان دا برز دکانم هر کسی بیه هر کسی بیه ببی بخوینواری کی باش ابی سه شتکا دوباره یکم او خوندن بلای ایم او عبادته متاسف سهر دن کس هی گویل خوندن ندا حالا جا خواهم تعیین نکن مادام عایدی کاک حزبی آغانیم مادام عایدی حزبی آغانیم خو تعیین نکنم شاید نبود نه شهاده للای ایم وسیله پاره پیا کردن نیه شهاده للای ایم کلیل عقله خزینه که عقل هایی که خواهی گوره دروسی کردوها حتی نخوینی او خزینه عقل تا با نکره تو لبر او خویندن بلای اماوا گورترین عبادته جا بر رزکم
هر کەسێک ئەیوێخ ببێ بە خوێندەوارێک ڕوسووری دنیا و قیامەت بێ ئەبێ ئەم سێشتە بکە. ئەگەر ئەم سێشتەت کە دەبی بە خوێندەوارێکی باش، یەکەم ئەبێ خوێندەواریت خۆش بێ، ئەبێ عیلمت خۆش بێ، ئەبێ قەڵەم و دەفتەرت خۆش بێ، ئەبێ بڕواد وابێ یەکەم کەلیمەیە کە هاتووە بۆ پێغەمبەر کەلیمەی ئیقرا بوو. ئەبێ عەقیدەت وابێ کە خوای گەورە ڕێزی لە ئینسان ناوە، عەلەمە بالقەلەم، فەرمێ ڕەبوکە الئەکرەم ئەکرەم. وەختێک تۆ حورمەت و ڕێزی دنیا و قیامە دەبێ خزمەتکاری قەڵەم بی، چۆک هەڵدەی لەبەردەمی مامۆستا، عەقڵی مامۆستا کۆ بکەیتەوە، ژیری مامۆستا کۆ بکەیتەوە بەلای خۆتەوە. یەکەم خۆشەویستی، دووهەم ویست و ئیرادە. ئەگەر ئیرادەت نەبێ هیچ شتێکت پێ ناکرێ. ئەها ئینسان ئیرادەی بووە، چونکە ئیرادەی بووە و عشقی پارە بووە، شاخی گۆژەی کون کردووە ئەم دی و بۆ ئەو دی و ئەو ئیرادەی بووە. ئیرادە، ئەها ئینسان ئیرادەی بووە فڕێ بە ئاسمانە، ئەها ئینسان ئیرادەی بووە گەیە سەر مانگ. مادام ئیرادە و ویست هەبێ، ئینسان بێوێ هەر شتێ بکا بێ ئەیکە. سێهەم سەعی و کۆشش، نابێ بە خەیاڵ. ئێمە بە خەیاڵ نابین بەشت، بە خەیاڵ نابی بە خوێندەوار، بە خەیاڵ ناچیتە بەهەشت. خەیاڵ و بەهەشت دوورن لە یەکەوە، خەیاڵ و پێشکەوتن دوورە لە یەکەوە. ئەبێ سەعی و کۆشش. ئەنجا یەکەم باسی خۆشەویستی یەکەم بەڕێزەکانم، گەورەترین بەڵا ئەمڕۆ لە ئومەتی پێغەمبەر قەوماوە چییە؟ ئەوەیە کە ئاگری خۆشەویستی لە دڵمانە نەماوە، خۆشەویستی خوا. هەر کەسێ خۆشەویستی خوای تیانەما، نە ئەتوانێت دینداری بکە، نە ئەتوانێت دنیاداری بکە. ئەوە خۆشەویستیە وای کردووە مرد و زیندووە کاتەوە، ئەوە خۆشەویستیە وای کردووە ئاسن ڕۆحی تێکەوتەوە فڕێ بە ئاسمانە، ئەوە خۆشەویستیە وای لێ کردووە تاڵ ئەکا بە شیرین. زۆر جار هەیە بازە ئازارێکە توژێ بێ لەسەر مەبدە و عەقیدەت، ئەوە نە لەزەت لەو ئازارە ئەبەی لە ڕابواردنەکانی تر لەزەتی لێ نابەی، چونکە خاوەنی مەبدەئی. کاتێک عەزاب دەدەن لەسەر ئەو مەبدە، لەزەتی لێ ئەبەی، لەباتی گریان فرمێسکە دەیێ. سەحابەیەکی پێغەمبەر گیرا بوون، ئەسیر بوون، ڕەفیقەکانی پێش خۆی ئاویان گەرم کرد و هەموویان خستە ناوەوە گەرمەکە، تەنا ئێسقانەکە مایەوە بەسەراوەکەوە. دوایی یەکێکی تریشیان برد بۆ ئەوی بیخەنە ناوی، دەستی کرد بە گریان، وتیان جەنابی پاشا وەڵاوە گریا لەوانەیە پەشیمان بوون. هاتن وتیان ئەهدێ باشە مادام پەشیمان بوو. وتی پەشیمانی چی؟ وتی ئەی بۆ ئەگری؟ وتی وەڵڵاهی بۆیە ئەگریم، یەک گیانم هەیە ئەیدەم لە خزمەتی خوا، خزگایە بە ئەندازەی تووکە سەرم ڕۆحم هەبوایە و بڕۆشمایەتەنەوە ئاوە گەرمەوە. عەشق، عەشق وان لێکا ئاوی گەرمت لێکا بە حەمام. خۆشەویستی وال لێ ئەکا، شتی گران لەلا ئاسانەکا، تاڵت لەلا شیرینەکا. هەموو کەسێکی نەخۆش حەزەکە ڕزگاری بێ لە نەخۆشیەکەی، بەڵام ئەوانەی کە عاشقن حەزەکە نەخۆشیەکەیان زیاتر بێت، ئەوانەی کە عشقی خوان تەواو. ئێمە لەناو ئەدەبی عەرەبیە، لەناو ئەدەبی عەرەبی خۆماندا کە دراسی عەرەبیمان کردووە، چوار شاعیرمان هەن عشقی ژن بوون. ژن پیان دەڵێن مەجانین و شعر. ئەم چوار کەسەش یەکەمیان ناوی جەمیلە کە عشقی بوسەینە بووە، دووهەمیان ناوی قەیز بووە، لای خۆمان مەشهورە بە مەجنون کە عشقی لەیلا بووە، سێهەمیان ئەویش هەر ناوی قەیز بووە کە عشقی لەبنە بووە، چوارەمیان ناوی کەسیرە کە عشقی عەدڵەخان بووە. لەناو ئەدەبی عەرەبیە ئەم چوار نەفەرە مەشهورن بە عاشق. بەس ئەی ئایا ئەزانی هەچی نقاد و قەڵەم بەدەستەیە سوڵتان و العاشقین بەکی ئەڵێن؟ نا، بە مەجنون ناڵێن کە عشقی لەیلا بووە، بە جەمیل ناڵێن کە عشقی بوسەینە بووە، بە ئیبن الفاریض ئەڵێن کە عشقی خوا و پێغەمبەری خوا بوو. ناوی سوڵتان و العاشقینە، وەک سوڵتان و العولەمامان هەیە کە عیززی کوڕی عەبدسەلامە بەرامبەر بەسەر دژمنانی پێغەمبەر خۆی تەنها وەستایەوە. سوڵتان و العاشقینیشمان هەیە کە ئیبن الفاریضە، کە
روحي غير محبتي خواهو في غمري جدري تعلبو لشعر كانيا لخنوسين وكانيا لأدبيا كأي بينيت برز كانم اما اگر محبتي خوا من هبه جيان من خوش به اگر محبتي پیغمبر من هبه اخلاق من جوان به اگر محبتي قرآن لدل من هبه قصة من جوان به قصة قصة ناشيري نايا بدم مانا عاشق كي قصة خرابك فمن لسر او كلمة عشق قصة بكم بوي كزلي نشيوه عشق هي وهوا پرستي هي أميك أمرو أي بين التلفزيون كانوا نسركاني أمرو من باسي كان أو هوا پرستي برزا كانوا أو عشقني عشق عشقي مجنون بو ليلى پانزشو بيك وابون دسي بري نكوتو هر كسي خيانتي لهر كسي كرد أو خوشي ناوي لم من بروا وصيدك بو هموك تشيك بو همو جنك هر كسيك بتمابو او يتعداي ليبكا بتمابو بحرامي لقل يابكا قد شوي فينك او خائنة نازم قصك امرونا يعني انسانك خيانة بتمابو خيانة لخلقي بكا خوشويسي هيا تيا خيانة خوشويسي كونا بيتو اي امرونا او ايكا هيا ماج ماجين حزكا حلال كان لكردسانا اما كي او عشقنية كاكا وهو پرستية او هوا پرستیه او هوا پرستیه لناو گاگلک شاهیه برای زکانم لناو اوان ازور تریکه بلام اوان سالی جاریکه انسانی پاک انسانی عاشق اوه یک اوابه که خیانت نزانه خیانت چیه نزانه خیانت چیه لأدبیات عربی عشق عذری هیه بهمو عمري بعد نظره كي حرامي لو كتا نكردوه كخوشي ويستوه او عشق عذري في يالين اقر بها تايا وسيري بكردايا دلي يكسر اتقي امر تجياني درجو نك اما اخوا پنا من بامرو پیش اوي نكاحي كا ما چيه كا لقل يا اخيوه لقل يا چيه تدروه اما كاك جيان هوا پرستي اما عشق ني اما برزا كانم اقر محبته بي ما توعينها مش تيبكين رحمتي خوال لي بيجيو بقربو بيغمبر صلى الله عليه وسلم اما اقر عشق من بي فرميسكي چاو ما نيه كاتي باسي خواكن كاتي قرآنكي خوا اخوان انما او كاتي فرميسك من يت واديارة كفرميسك من وشقبو تاو كاني چاو من وشقبو واديارة عشق من كما رسول الله روي كرده أبيه رسول الله روي كرده أبيه فرمو يا أبيه سورتي لم يكن الذين كفروا بسراب خنرو تي في غمدي خوا من لا تو في القران بوم قران بو سر تو هاتو تو الدنيا في القران كدو اسم من قران بو تو خن مو وتي ابي خوا امري في كدوم كيو بغرم للقران تو ابي وتي اي في غمدي خوا حر خوا يا ناوي مني برت ناوی منی برد خواهیان با یک نیو سعاد گریم اها چون که عشقی خواهی هزانیتی که خواه ناوی امی بردوا ایتر خواهی نگرتو لگریانا خواهیان ناوی منی برد لعرشی عظیمی خواهی و پیغمبر فرموی بله بله ناوی بردی ام جا قرآن که بخوندو اها تنها لبر ناو بردنک تنها لبر ناو بردنك تحملي نكد وتي خوايك كمن عشق يوم يتر واد يا ترى مني خوشه يا مادام نايبي مني بردو في عمري عزيز عليه الصلاة والسلام أمري كرد بزيد زيدي باوكي أسامة أسامة يكري زيد ها علين وتي يا زيد من أميني ملك نوسيني جولك داوالي اكم برو فيري زباني سورياني با فيري زباني جولك با بزان عشق چيكا او ايك عشق ايكا هشتيكي ترنايكا او انا محبتي في غمري هي با پانزر روش فيري زباني يهود جولك بو با پانزر روش من فيري هنا مبچن بريا با پانزر روش فيري اسراري لغتي سورياني بو اما چي عشق وايلي اكلا عشق اما عشق وايلي اكا كشتيبكا اوي وكو معجزة وابي معجزة دكتوري قرانيه ودكتوري عياديه
وتی پیرژنێکی 65 ساڵی هات بۆلام نەخوێندەوار بوو، هەموو قورئانی لەبەر بوو. ژنێکی نەخوێندەوار هەرسی جوزەکەی قورئانی لەبەر کردووە. وتم دایە ئەمە چۆنە لەبەر کردووە مەسی سی جوزە قورئان؟ وتی وەڵاهی ڕۆڵەکەم بە دکتۆرەکەی وتبوو ئەمە کوڕ و کوڕەزا و کچە و کچەزام هەن هەموو قورئان خوێنن. هەر یەکیە ئیگرم ئاسوورەتێکی بۆ ئەخوێنێتەوە تا پێم لەبەرەکە منی هەرسی جوزەکەی قورئان لەبەر کردووە لە تەمەنی چەند ساڵیە؟ 65 ساڵی. ئەوە ئێمە عشقی و قورئانە نین، ئێنە ناتوانین دانیشین تا فێری نەبین. هو عشق لە دڵمانانیە. کوڕێکی خوێندەوار هەموو شتێکە زانێ، ئەی عەیب نیە کەلامەکەی خوا نەزانێ، و عشقی نیە. سەحابەی پێغەمبەر سێ چوار زەرامێکیان لەبێ کە ئیسە مەشهورن بە مناڵی مسلمان بوون. ئەیتە حەجی سەحابەی پێغەمبەر لە 50 ساڵ و 60 ساڵی هەموو بتفەرز بوون، مسلمان بوون، هەموو قورئانیان لەبەر کردو. ئیسە بەم پیرانەی خۆمان بڵا لە چەند نێر قورئانە لەبەرێ، ئەسڵی دین چەندێکە؟ وەڵا نازانم. بەڵام بڵا ئەمڕۆ چەند جار سیعری دۆلار گۆڕاوە هەموو یەزانێ. ئەگەر بۆ غەیبەت بێ لەسەر پلێک 50 غەیبەت بۆکە. بەڵام ئێمە چونکە عشقمان نییە، عشقمان نییە، خوا خوا کاغەزت بۆ بنووسێ، فێری کاغەزی خوا نەبی. ئەها و پیرەژنە عشقی تیا بووە، عشقی تیا بوو ئەوەی کردووە. مامۆسایەکی ئیمامی بوخاری، ئیمامی بوخاری کتێبی ئیمامی بوخاری دوایە و قورئانە ئەوە لە ئیسلامە. مامۆستایەکی هەبوو لە 67 ساڵیا دەستی کرد بە خوێندن، لە 122 ساڵی فەوتی کرد. یانێ 60 ساڵ ئەوان بووە و 60 ساڵیش خوێنەوار بووە. یەکێک بووە بە مامۆستای ئیمامی بوخاری. بەڵام ئێمە هەر لە خۆمانەوە دەستمان داوەتە تەمەڵی، هەموو شتێک توانین فێر بین، بەڵام فێری قورئان نابین. نازانم من کەسێکم نەبینی پیاوی پیر، بەتایبەت من گلەی لە پیرەکانەکەم، پیرێکم نەبینی بڵێ وەڵاهی لە عمرما یەک پیرم بینی. لە دێیەک بووم، مەلا بووم، پیاوێک عمری 52 ساڵ بوو، ناوی کا حەسەن بوو. کا حەسەن وتی وەڵاهی مامۆسا بێ فێری ئەم قورئانم کەی، ئەم قورئانە کاغەزە بۆ من هاتووە، نابێ فێری بم. سبحان الله بە سێ مانگ ختمی کردەوە قورئانە، چونکە عشقی بوو، عشق. ئەوە کاکی یان تۆخ بە خۆت بزانم من و تۆ عشقمان پێنیە. قسەی 50 نەفەرمان لەبەرە فەرموودەیەکی محەممەد ڕەسوڵ اللهمان لەبەر نیە بە ڕێزەکانم. قسەیەکی ترتان عەرزەکەم، هەر کەسێک ئەم سێ شتە بکا خۆشەویستی خوا و پێغەمبەرێک بێتە دڵیەوە. ئاخر تۆ حەز ناکەی خوا و پێغەمبەرت خۆش بێ؟ با دێکە خۆک ئەگەر ئەتەوێ عشقی خوا و پێغەمبەر بی، ئەم سێ شتە بکە. ئەم سێ شتەت کرد ئیتە دڵت پڕە بێ لە عشقی خوا. یەکەم، زۆر باسی خوا بکە، زۆر باسی خوا بکە، زۆر. کاتێکە ئەڵی ئەلله ئەکبەر بزانە ئەلله ئەکبەر یانی چی؟ کەلیمەکە تەنامەڵە. ئەلله ئەکبەر یانی خوایە تۆ لە گیانم، لە پارەکەم، لە منداڵەکانم خۆشەویستری دەی تۆ ئەو خوایە درۆکە یا ڕازەکەی لەم قسەتە. ئەگەر ڕازەکەی وردە وردە عشقە بۆ زیادە بێ، وردە وردە عشقت بۆ زیادە بێ. ئەها ئیسە پیاوی وامانەیە ئەگەر بیکوژی ناتوانین نوێژی بەیانی فەوتێنێ، هەر بیکوژی ناتوانین نوێژ فەوتێنێ. ئەمە عشقە، ئەمە عشق وای لێگرتووە. ئەها ماندوو نابێ لە دینداریە، ئەوە عشقە. بەڵام ئەبێ تۆ چی بکەی؟ ئەبێ باسی خوا زۆر بکەی. ئا زەلامی وایە باسی پارەکەی زۆر بکە. بزانە ڕۆژی چەند جار داڵغەی قاسەکە لێ دەی، ڕۆژی چەند جار داوای داڵغەی مەعاشەکە لێ دەی، ڕۆژی چەند جار داوای داڵغەی ڕقەمی پارەکە لێ دەی. ئەرێ پارەکەم بوو بە چەند ڕقەمەکەی؟ ئەی بزانە ڕۆژی چەند جار ئاسمانت بینی و خوا بیر کەوتۆتەوە. ئەم خەڵکە، ئەم خەڵکە چۆن بیبینە و بیری خوا بکەرەوە. نقطەی دووهەم، ئەگەر ئەتەوێ عشقی خوا لە دڵ تا جێگیر بێ، لەگەڵ عاشقانی خوا زۆر بگەڕێ. ئەوانەی خواویستن زۆر لەگەڵ یانابە. نانیە لەگەڵا بخۆ، بۆ سەفەر لەگەڵ ئەوانا بڕۆ، بۆ جامیعە لەگەڵ ئەوانا بڕۆ، بۆ مەعهەد لەگەڵ ئەوانا بڕۆ، بۆ بازار لەگەڵ ئەوانا بڕۆ، بۆ سەیران لەگەڵ ئەوانا بڕۆ. کاتێک کە زۆر لەگەڵ ئەوانا بووی، عادە دوایە ئەگەر ئاسنێکیش لە پاڵی مۆغناتیزە دایبنەی چییەکە ڕایەکێشێ وەلای خۆی.
أتي ورده ورده أو محبتي إخوة رأيك يشري ولايتوش بلام نكي إخوة پنامان با نكي إخوة پنامان با لقل كسانكا ببرفيق كعشق جنانا دلداري لقل كچانا آكن أواني دلداري لقل خلق كچانا آكنو رقم موبايل جنايان في قد نزيك يا نكي او السيلاوين انساني السيلاوي ابي لي دور بي انساني السيلاوي ابي لي دور بي شنك اكوي تناو عذابو بلا ما كوتي تا عشق خواوا او كاتب على ري خوا عذاب بدري نقل الرقي كشان يكا طبعا البرز كان من وصدكم بو قلم بدستكان وتلبكان وخينواركان من بتايبد اواني لبينجي علمي وششي علمي ولجامعة دان من كروا اناسم اميد مواب وكوا يكم دكتور ودوهم مهندس الى درج العراق بالفعل يكم ينبوب يكم دكتور العراق بلام دوهم ين لدوي جامعة بسفره وقرايو ايسا جورة تيكتشو يكل مالو دانشتو نيلن اواني كخيندوانا اواني عقليان في اواني كزيركيان في اواني كشتيان في موهبيان في نيلن توشي دلداري بن نيلن توشي فليم يخراب بينن با اوانا كنزن كنز بو امت بو ملت كنزن اوانا آي چنه خوشا او دلا تنها خوايتي اوه او دلت زور خوشه تا ناخوایتی اوی ناخوشترین شد دوی او دل جنیتی اوی هی عشق پاره ایتی اوی هی عشق مقامه سپیای وای حزکا خلقی تعریفی که آخه دی که خو هیچ نکردو تو لخوتو خلق کردو بچی اتی چیت کردو آخر ها قرآن فرمی یحبون ان یحمدو بما لم یفعلو هیچیشی نکردو حزکا خلقی حمد و صنایب که آخه که چیت کردو دید او گله خلتنی بلا ما عقل خلتنی نه نکی عشق خود بی رجال لیکم هر کس عشق خوی بو او خوال لکی زدا بهج لکی زدا زلامی وای بهوی جوانی خوی و عشق خوی بو زلامی وای بهوی فیزو هوا و عشق خوی بو حزک خوی له مو کذب پیاو تر بزات اخه کا که هیچ نکردو پیاوتی بکردار بخیال نی بره زكم رحمتي خوالي ببزان او دلت عشقي كيت يا اويك شريكي اويك اگر غيري خوايت يا دري بينا بو اويك وا او دلك باشترين اندامي تويا ابي خوشويسترين كسيت يا بك الله يا جل جلاله اگر غيري اويت يا ابو واخوات دلك هدي جني اغني سهم شد بره زكالم رحمتي خواله به لګل کسې کا دامن شي ک دجمنی خوای یا ای شي ګه کا دجمنی خو دجمنان خوای نکې له مجلس علي خورانا دانشي نکې له مجلس قمار کړه کا دانشي نکې له مجلس کا دانشي ک زمي اسلام کن نکې له مجلس کا دانشي ک ژوند بخوا او قران او پیغمبر دن اگر به تو واب کې اجه ته لګل دجمنه کافر قلجی امس شرطه ته به یکم ذکر خو زور ک دوهم لگل عاشقانی خوابه سهم لگل کسی که دامنیشه که خریکی گناه کردنه ما یکی هم کاره خالی دوهم اراده بر رزکانم ویست انسان که ارادهی بو اتوانه هموش تیب که وکو عرضم کردن انسان چون که ارادهی بو بچه بو سرمانگ و چوته سرمانگ انسان و ارادهی کرو بچه بو مریخ و چو برو مریخ انسان وا اراده کړو شاخه کن کا بل ایکا انسان کويستي آسن نرم کاته وا آسن یا نرم کړو ته انسان کبي و برد بتوي نه ته مادام اراده هي ابي پیغمبري خوا فرمي صلى الله عليه وسلم افرميك بعض الزلام يغن او نه اراده ان بقوته اگر علم برواته سر استرکاني اسمان او ثريا افرمي ثريا يعني گلاويش چته سر استري گلاويش پیغمبر فرمی امانه او نه همت برزن دا یې نه قوارو ام اراده کس تملنیه بل په بوم ناکره نه نیه بر زکف هیڅ نه اوقسه بوم ناکره ام به اراده ای توه او وست دنیه
هكا إرادت بو هموش تيقكي برز كانم سهموت من سعي كردن يكم خوشويستي دوهم إرادة سهم سعي كردن رحمتي خوا لو طلبي كيوين بو أقريبو أم دقسة دخالي بو بازكم قطاب يكان باچا يوان ليبي داوان ليكم لرغي أم راديو تا داوان ليكم كأم قصانم بيوب كان چونك أمانة أبنى أسبابي أوي كإرادين بقود بي يكم داواكارم كاتك سعيه كي همو اهتمامك خود ببو بكتبكت كاتك كتب خويني توا چاوك لاي تلفزيون كنبي چاوك شي لا رفيقك قصي بيكنينك نا اگر اتوي گوليك كامغ يا لا تلفزيونك يا لا بيكنينك يا صبرو لجيگيك دابنيشا همو اهتمام وكتبك بي قسكرونا كابو انسان اگر چاوي لجيگيك بو چاوي لجيگيك يتربو او سعينك يباش دوهم داوا كارم لكاتي خنوي كتابا پنج هستمان هي درجه كان مكتبي صدن هل هستيك 20 درجه الى سنه 5 بي سي اكاد صد اقل لكاتي سعي كردنا ام 5 هسته بخيت اي شوا حتما اقل صد نيني نودو 5 يدي بس عقل لايك تي بكبي تشاو لايك تي بكبي قلمي كي سور بكار بين بزانه كم خال زور گرنگ بينوسه شتكان كوكرو شد اخويني تو بزانه استفاده چيت كردو استفاده كان بنوسه وكو دالغه وكو حافظ اخي سحافزي واي مو قراني لبر بس نازان عليك نازان تو كسعيك يكتب خينتو نازان يكتب قالك نو هيجني كاكيه ابي هستكاند همو بخيت اي شو اگر خسته اي شو تو سهم داوال ليكم او معلوماتي لكتبه وريجري بزان لمشكا مشك انسان وكو ارشيف واي وكو ارشيف واي اقل لو بابته حالي مشتا هي قناغي پينجو هي قناغي چوار اميشي بخرسل و تازي كروا ربطيان كروا پيكوا چوارم داوال لأكم يعني بعض وقتك بشعر شد خيانه روا بزوقوا زوقوا كتابي نحو قواعد لغي عربي زول مهمة ما مستياني زماني كون او نعاشق بون كردويانا بألفية ألفية عالم اجنبي ابن مالك هم قواعد عربي كردوا بهزار شعر كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم يعني بشعر بشعر ام علم عجائبان وتو علم حديث زرنا راحته بلام ناوي بيقونيه كردوانا بشعر وتو يعني علم اصول يعني كردوا بشعر يعني توش ابين نغمه دابني بو علمكت نغمه بودامنه نقطه پنجم داوال لیکم كاتك سعيكي كاتك سعيكي لپیشا او كتبي كبدلته زور حزل لي او فخينه رو علم وكو خواردن وای خواردن لپیشا به چی چی شوربه بخوي دوای شوربه که اچي بو لا قمريش كان ام جا دوای شوربه که اچي بو او علمش ابيل پيش عاشت آسان كان بخويني تو اوي حزل ليتي انجا ورده ورده بو وسط ناور راسك انجا بو نار راحتك برو بلان يكم جار عقلت فكرت بيرد همو ما عندو بكي بدرجي قرانه و او زور زحمة بو تبكي واكي نقطي حوتم داوال لي اكم او كتبي كها بدستو كرتي كرو اهم مستاكان علمي كيمياء فيزياء همو بكراسه دانا وكرتيان كردو بلام تو خود كرتي كرو خود كرتي كرو خود بدستي خود او كاتل لي هاتو ابي طبعا ابن خلدون له كتاب دانان كتاب دانان حوت جوره يا تايس نبو دايني يا كتابك هر توس قالي كي لجيغه يكو كو اكي كو يكي تو يا ناقص او تواوي يكي يا غامز ونزان را وشرح يكي يا خود زور درجه وكرت يكي توا يا زبان يكو ترجمه يكي اما كتب دانان لحبو دنيا هواي ام حو بشي انجا توش كرتي كرو كتبك كرت كردو خودي سيفايل يكي رفيق كان سيفايل يكن خلقي دواي خوشد سيفايل يكن كتب كرت كنا وزور باشا هشتم داوال ليكم او كتبي كايجري بدستوا كليات كتابك اللي بيش على بركة
چەند فەسڵە چەند بابە هەر بابی چەند مەوزوعی تایە مەوزوعەکان بخەرە مێشکتەوە ئەمجا دوایی بە تەفسیل بیخێنەرەوە نقطەی نۆهەم داوا لێ ئەکەم خاڵە گرنگەکان ناو کتێبەکانی خوێنیتەوە دیارییان کە خەتێکی سووری بەسەر ئابێنە کە ئەمە خاڵێکی گرنگ لەوانەیە بۆ ئیمتحان بێتەوە خاڵی دەهەم داوا لێ ئەکەم هەموو ڕۆژێک داوا بکە بڵە خوایە یارمەتیم بە یارمەتی خوا لەبیر نەچێتەوە هەر ئیعتیماد نەدەی لەسەر عەقڵ و فکر و زیرەکی خۆت یارمەتی خوا داوا بکە خوای گەورە ئینشەڵە ئەداتێ ڕەحمەتی لێ بەگوێ بگرە بۆ شێخ ئیبن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێ ئیبن تەیمیە یەکێکە لە عالمە زۆر گەورەکان مع الأسف لەبەر ئەوەی لە سجنا ژیاوە کورد بووە و لەبەر ئەوەی کورد بووە و لە سجنا ژیاوە هەموو عالەمیان کردووە بە دوژمنی 700 ساڵ ئێمە بێبەش بووین لە عیلمی تازە بە تازە کتێبی گەیشتنە وڵاتی ئێمە ئیبن تەیمیە هەر کاتێک لە ئایەتێک لەو قورئانە تێنەگەیشتایە ئەچوو 50 تا 100 تەفسیری قورئانی خوێندەوە 100 تەفسیر 100 تەفسیری خوێندەوە تەفسیری ئەم قورئانە ئەمجا ئەچوویە نوێژەکەەوە دوور کە عن نوێژی سنەتی ئەکرد ئەیوت یا معلم ئادەم علمنی يا مفهم سليمان فهمني لسجد كان يا ايوت خويان لدواكم لو قران متبقين دواي خوان نوي ست تفسير ابيتو يارمتي خواب لشتكان تا دواي يارمتي خواب كي او كاتا خواج يا بدمتو ان شاء الله بتعبد من دوا كارم او طلباني كهان ليا روجانا صدقه بكن روجانا سنت بكن ڕۆژانە بچنە ماڵی خوا دوعا بکەن بپارڕێنەوە ڕۆژانە بزانە پورێک نەنکێک کەسێک خزمێکی زەلیلی نییە داماوی نییە با بچێ بەدەمیەوە خزمەتێکی بکە بڵە خوایە لەبەر خاتری ئەم خزمەتەی کە کردوومە لەبەر لە پێناو ڕەزامەندی تۆە خوا لەم عیلما یارمەتیم بە بەڕێزەکانم لە کۆتاییدا داواکارم ئاخر قسەم بۆ تەلەبەکانمان ئەم چوار کەلیمەیە یەکەم داواکارم هەر تەلەبەیەکە ئەچێتە ئیمتحانەوە پێش ئەوەی دەستکا بە قسە با لە پرسیارەکە حاڵی بێ شت نەنووسی تا لێی تێگەی دووهەم داواکارم ئەو پرسیارانەی کە ئیان خوێنیتەوە کامیان ئاسانە لە پێشە ئەویان جواب بەرەوە کامیان ئاسانە لە سەدا سەد ئەیزانی لە پێشاوە جواب بەرەوە سێهەم نەکەی بڵێ بخوا سفرێنم ئاخری سزەلامی وای چێتە امتحانەوە ئەڵێ بخوا حتمەن سفرێنم مادام هەلی ئێستاوە سفرت بۆ خۆت داناوە ئەوە بە ناجیح دەرناچی چوارم داواکارم هەموو تەلەبەیەک دەسوخەتی جوان بێ چونکە ئەو مامۆسای کە تەسەحەی پرسیارەکانت بووەکە ئەگەر خەتەکە جوان بێ خەتەکەت وازیح بێ داواکارم ئەوانەی کە خەتیان جوان نییە لە هاوی نابچنە دەورەی خەتەوە لەم شارە زۆر دەورات دەکرێتەوە لە هاوینا چۆ دەورەیە کە بە یەک هەفتەوال لێەکەن خەتە زۆر جوان دەرەجێ ئەوانەی کە خەتیان ناشیرینە دەرەجە ناهێنن چونکە ئەو مامۆساکە تەسەحەیەکە مادام خەتەکە ناشیرینە زۆر ئیحتیمالی پێناداویش لە کۆتاییدا داواکارم ئێمە لە کاتی ناڕەحەتیاین لە کاتی فەقیریاین لە کاتی سەفەراین ئەمانە نەبنە ناڕەحەتیمان ئێمە فەقیرین ئەڵێن کوڕە فەقیر نابێ بە هیچ نا لە تاریخە بزانە ئیبن ئەسیر خاوەنی هەزارەهان کتێبە ئیبن ئەسیر هەردوو قاچ ئیبن قەیم لە سەفەرا زادالمەعادی داناوە قورتوبی شەرحی مسلمی کردووە لە ناو کەشتی کاکردوویەتی کتێبێک هەیە ناوی مەبسووتە مەبسووت کتێبێکە 20 جەڵدە مامۆسایەک دایناوە ئیمامی سەرخەسی ئەمە لە سجنا بوو دایناوە سجنەکە شێزانی چی بوو بیر بوو بیر خستویان ناو بیرەکەەوە مامۆساکە ئیتر لە ناو بیرەکە قسەیە کردو لەسەرەوە تەلەبەکان وەیانگر 20 مجەلەدە ئێستا 700 ملیۆن لە ئومەتی پێغەمبەر لەسەر مەزەبی ئیمامی ئەبو حەنیفەن لەسەر ئەو کتێبە کارەکەن لە سجنا دایناوە وانەزانی فەقیری نا فەقیری پاڵ بە تۆ وانێ بەوەی خوێنەوار بی وەسیەتی ئەخیرم داواتان لێ یەکەم کوڕەکانتان تەشجیعکەن بۆ خوێندن ئەوانەی کە لیاقەتی خوێندنیان هەیە چونکە بەڕاستی کوردستانی ئێمە ئێستا تەبەقەیەک هەموو سەرەوەت و سامانی کوردستانی خواردووە لە مەودوا هەموو ئەبن بە دەرەبەگ و ئاغا منداڵەکانی منوتە بێبن بە خزمەتکارییان
اگر اتانوی منالکان تان خزمت کار بن با شهاده بینن با خوینوار بن با دکتورا بینن که خوین شهاده ان هبو او کات زلیل نابن بلان به شهاده بون اوان ابن با آغو منالکان یوش بن با خزمت کاری خوان من که با خزمت کاری کس خوان لبرنا و جوانکانی خود رحمان پیب عاقبت وان بخير بك ايمان وان سلامتك قلم يعفو بسر قناه ما نبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوالي برخاتي من ودنا يخوت عاقبة من الخير كي إيمان من سلامتك كي الله يعفو وسر جناه ما نابين خوالي برخاتي من ودنا يخوت لجناه يباوك ودايك من الخوش بي لجناه ما مساك من الخوش بي دعائي أكن خوالي يورا محبتي خوي لدل من عزيات كا محبتي مسلمان لدل من عزيات كا محبتي في غمر لدل من عزيات كا محبتي قرآن لدل من عزيات كا جمع وجماعة لله من خوشويس كا قرآن خواندن من لله خوشويس كا لخوالي يورا أفار رحمه و لغناهی با خودایی که مولای اکوان خوش به خواهی گورا رجایی لی اکم و امان لیب که انشاءالله عاقبت من بخیر به و لدینداری بجین و لسر اسلامتی بجین و لسر اسلامتی بمرین و گناه و تاوان من للا قیزون و ناشرین که اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

ما وسا عبد الكريم جروا فرمي امام محمد غزالي جو فرمي لاخر زمانه فرسلاوات بين لسري في غمر ام صلواتك هي واذن روحي هي ولا خدمتي في غمر عشنا اكاد وهر روج صلواتي او بقيت خدمتي في غمر فرمي اي عاقبتي خير اي توشي خير اي اخوان رحمي فيك ام كلمانتي ودنيا هي ما كاره هاوسي ما ندبي دوما بوتيري برمشكاني كريم ان بوتيري هزار جاريجن خواه زيائيكا خواه توشي خيريكا خواه نيوري اي ايما صلواتي ان لسري في غمر خواه فرمي هر كسي صلواتي بقى لسري في غمر من دس صلوات لسري ادن دي اما فضلك يقورسو لروجي جمعة فراموشي مكان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

نستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمان خوشويس كانم برا عزيز كان آما دبواني خوشويس خواهي پروردگار بخاطرنا وجوانا كاني خوي جمعة من بوبكاتا ما يي خير وبركاتو ولات من آودان ببيتا وبن جمعانا هوينيك بيبو آشتي وتبايو خوشويسي لنا وكوملقامانا خواهي تعالى عبادتكان من لي قبول بكا خوشويس كانم لصفات كاني تري منافق كلت شن هفتيك باسي صفات كاني أن أكين يكي تر لصفات كاني أن أويك دائما منافق لسنغرا يبو أويك كارباش كاني إيمان داران ناشرين بكا منافق كان لسردمي بيغمرا صلى الله عليه وسلم كاتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم داواي لمسلمانان كرت خير بكن مسلماني واهبو وكو أبو بكر وعمر ماليكي زوري إهنابو خير بو صدقة أوان ايانود أما بو الرياية كاتي مسلماني كان أبيني باريك وماليكي زوري أهاورد أي بخشي لبيناي خواهي ايانود أما بو الرياية كاتي مسلماني كان أبيني شتي كي كمي اهينا بون منبر مالي كي بولا مالا اهينا اتر هيچي تري نبو لو بر مالا زياتر اي بخشا لبناوي خوايا او ان بي اكنينو دس يعني انا وبان زقيانا اي ان متسي امناكي تخوا عيب لخويناك ام اهينا سير كن منافقة رازينا بلا مسلمان زور اهيني على بور ريايا كم اهيني قالطي بيكا على اما تشيه اما حالي منافقين لهمو سردميك اما حالي انا قط رازينا بن والله لها موسر دميك منافق لمسلماني راستقين وإيمان دار رازينا به بردوام دانشتو اللي سنغرا خريكا رخني ليقري ونزان المنافق باسي يما باسي كسانيك كين كإيسا نهاتون بو جمعة نو والله باسي كسانيك كين كلواني لبيشي بيش وابن لجمعة لبيشي همو يوتاودن بو مزقود بلام بس بو الرياض بو أودين كخلق بلي بياويكي باشا أجينا إيش يعني بس رخنا قرتنا لمسلمان بردوام هولدن مسلمان بشكي النوى بردوام هولدن سمعتي يعني لسرت ششتكي بتشوك جورترين كيش دروسكن شتا جوركاني إسلام إيش يعني إهمال كردوه دير رخنا بتشوك لمسلمان أجري لسر مسائل كي بتشوك ل لدينا بونونا مسلمان يقدسي قردي لكاتي دس قرتنا دسي توزي لخوار قردا إما خو معنا زانين شوار مذهب ماني مذهب يدس ناقري لا مالكي كان مذهب يك لخوار ناوكي يجري مذهب لبان ناوكي مذهب يشي لا سرسيني او دي رخنا لمشتانا باسي اما سائلك امشتك الذين للراسيه لجزئيات جزئياته لفرعيات فرعياته او دي غيبتي مسلمان ككاو بونيشتك اوا بسيطه كاتي في الي الاخوه بترسا غيبتي يك لا غورترين جناح كان لزنا غورترا تو خد غيبتك اي جوينا ديتي رخنا لمسلمانك اكري لسر شتيا كسنتيا كأجر بكري يا نكري عادي تانا هو أدن دائما لنا ومزقوتا آجاوو فتنو تفريق أننوا منالان فيري آدابي بأخلاقي وخرافة أكن فيري أوانك رخنا لك يا وقورا كان بقن فيري أوانك برامبر ما مساكان مزقوت برامبر علماء كانوا زانيان بأدب تنانت أمو النبي بس لك وملك مثلا جاري وهي ملائكة دسي فتنة هيو منافقة جاري واهي ملايكة لمن بريك وخلق آنا دابو خرافكاري خلق آنا دابو بو أوي تفريق لنا ومسلماننا بناتوا لسردمي في غمرة صلى الله عليه وسلم كابرايك أبو بيانا ود عبد الله كري أبي سري منافقة كان بو بيش أوي في غمرة صلى الله عليه وسلم كوشكا بو مدينة أم كابرايك أبوايا بكريات مليكي مدينة دان رابو تاجي كان بو اعماده كردو بكري بس كبي غمر صلى الله عليه وسلم كوتشي كردو خلق وازن يعني لو هنا ام كابرايا حتى او روجم مر دجاتي في غمر يكر صلى الله عليه وسلم لا شين يا كان مني نقطه يك يكر روجي كان خاتو عايشه خزاني في غمر صلى الله عليه وسلم لقاف لك دعاء كو نيان زاني او كات خوت انا زان افرت يعني خصصه اشتر هناك اف
خاطو عايشه بودس او بقى عندن دور كوتبوني انزاني ان كان خصت سرح اشتركوا انزانيات يا سوق بو عايشه زور سوق بو دو اكوت لو دا بيو كي مسلمان لدواي جي شكوا هنا يا وي جيان دي جي شكيا يكسر وتهات ما شاكن او عايشه رؤيا الزنا نعوذ بالله خزاني في غمر دايك ايمان داران خوي غور القران افرمي دايك ايمان داران يكسر بختياني كي بو عايشه هلبس يكمان كامل ام بختانا هاتو اشوبنا ومدينه حتى خوي تعالى كردي ايات القران دا بزيل سر او موضوع والنبي كسجاري وايا كسك زور غوري ملايا شيخه في غور بس فتنه اشوبه اجاوا اناتوا جاري واي شيخ كسك اسايه منافق مرجنيه يعني ديارنيه بلان بكر دوكان يا دياره كر دوكاني جاري واي زواني لوسه خوي تعالى القران افرمي اجر قصبكن اما نقص كان يعني لوسا يكسر سننجت راك يا شيخ بلام كاتي بير لك كذا وكان سيرك اما بو كيو ارا سي نتيجه اما بو كيو ارا بو ارا مسلمان بكات بش بش وكرت كرت يعني بكا دا بش يعني بكا بسر شنها بشا دو جا وقتي خوي بيابي كي بير تماشای کورکان یکرد حوت کوریبو تماشای کر ام کورانا زور لیک جودان ام بولایک رایکش او بولایک رایکش یعنی کورکان هستی ان ناکل به هستی برایتی سوزی برایتی ان تیانه بو ام کابرایب او تمی کورکان بک بان یعنی کر فرموی کورکان بین ایره داوای کرد حوت چول داری بو بیرن حوت داری بو چو بستی به یک وار حوتی دای بدس یعنی یک یک فرموی كرة كان أما بشكي النوا هر حوتيان محاوليان كر هاتيان كرنا أشكيه دواي أوا كنا أشكيه أم جا كردي وي لحبلك دانا دانا داي بدا سيانوتي إيسا بشكي النوا يان كر شكانين فرموي كرة كانم أجر برا لفشت برا بي مقر قزالة إخوابي أجر برا لفشت برا بي مقر قزالة إخوابي بس كأيوا هر يك يقبلايا كراتان كيشا أو كاتا وكو في غمر أفرمي صلى الله عليه وسلم قرق لمر إتاك أخوة أبي آقاتان لخوتان جاهر كاريك بوه هو أوي كمجتمع وكو ملغاي مسلمانان برد بكا أو كاري منافق كان آقاتان ليبي يكي كتر لكاري منافق برا برزا كان من الصفات كان قال تكردنا بخوا بفي غمر صلى الله عليه وسلم بقرآن بسنتي في غمر صلى الله عليه وسلم قال تبد قال تبد مزقوتكا قال تبد نيجأكا قال تبد رجوءكا خد يارن خود يارن يعني ايان بينين ايان بيسين جمان ليانا جاري واهي قالت بنيوجكن نايبين الا فيسبوك قالت بنيوجكن واخننو يعني اساي لا ساي مسلمانا كانوا اخننو بيكن نايبيسن لم لو لولا خلكان كي قالت بقرانك قالت بس بيغمرك صلى الله عليه وسلم اما صفات منافق بالنا ومسلمان شابه با حتى بيت شي بو مزقوت اما صفات منافق دورو ابي اقام ليبي وريايبين يكي كتر لصفات منافقة كان خوش يسا كانم كعكسي صفات إيمان دارانا زور سوين خواردن هر كس يكتان بيني بسبب بهوكار وببهوكار حسوين يخوارد شتيك أفروشيك دسوين أخوات تاي فروشي بقوي بخات قيمته والله أما واخوا أصلية واوا تشاك واوا تشاك أو صفات منافقة في غمري خوش يسمان صلى الله عليه وسلم افرمي هر کس سيون بخوا راس سيون لواني اشتكت بخات قيمته بس بركت لما ركت انا يا وي منافق كانش لسردمي في غمر صلى الله عليه وسلم كات يشتي كان دي ببين رياي يكسر بسيون خواردن خوياني اندر با ذكر يعني سيوني درو وامروش خلكان كي زور بس سيوني درو دائما خويان لشتكان اباريزن جاء خوي تعالى للقران افرمي فلا تطع المكذبين اي في غمر بجوي خلق دروز مكان مكان اوانا حزا كان تو زي النزم وبيتو تا اوانا النزم وبنو يعني منافقا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم دور روى لتش هالقورتي نرى حزا كا دائما لتش هالقورتي يعني شون يعني مسلمانك ابيني لا بشتو لتشي ليلا قورتيني دائما دور فتنة يكال بين مسلمان انا قصي اما هنا بو او قصي او هنا يعني كيشو مشاكل دروسا كان لنيواني مسلمانا في غمري خوا صلى الله عليه وسلم خوا بي افرمي بقصي اوانا مكا ولاش يعني نزيك ما بروا كوابو او صفات انا كامرو لباس مان كرت كلا الزور يعني لو انا لخود يخو ماني شاهبه يعني مرجني ايس كات يك اخر كي شيء يما يك من ليك وتاركان شد دوبارم كردو وتم كي شيء يما اويا كات يسمى مسايك وتارك مان بودا يكسر كتو يو لو تاركي بير الراب ولايكي
سوني درس صفات منافقة يكسر كيف تبيرت والله هاوسي دكانك أولام سوني سون أخوا براسي شو هتا باشنيه يعني نكبس بدرو يكسر بيرك أنتوا أو هاوسي فلان أو هاوسي كم وايا فلان كس وايا فلان كس بس تنيا كس يا كبيري لنا كيتو خوتي بس لو أنا خوتي شوالي بو يا مخومان شاك ناكين إيه ساعة كس يكنيه لم ولا ترخنا نجري حمو كس يلا زي لم ولا تزواني أو ندريجة بس اگر بیری لب کنن هر آوکا سخوی روزه لر روزان دزی و جرده بوه که احساس دوانی اون دریج. یعنی خوی بیانیش وضع که بگوری هم که وقت دزیم هم وقت دزی و جرده که جارن. آخر اوی کی شکه؟ این مخومن چاک نکن بس رخ نه اگری. بلام انسانی ایماندار اوی کاتی قصیق ابیسی یک هم کسی بیر کاتو ولو قصر زنم خویتی بیر ل خوی کاتو. آیا من وامه؟ آیا من بالفعل؟ إنسانك آجاوة تشيمو الرخ بردوام خريكي رخنا قلتم لمسلمانان وعيب عاري مسلمانان بلاوكم بلاوة بيكم أقر وابم أبي خم شاكم ومن صفات منافقة آية من قالتا نعوذ بالله رجل الرجان قالتم بقرآن بس سنة بحديثي بخواب بيغمر قد رجل كردو مشتيوا أقر كردو مبات وبيلي بكم آية من زور سيان خورم حتى بالسر حقيش بي زور سيان أخوام أقر وام بخم شاكم داوة كارم خواهي قوري إصلاح مندكا خواهی گوره هدایت من ده نوری ایمان خاطر لکان منو یا ربی خواهی بردوان من که لیسه طاعت و عبادتی خود یا ربی خواهی چند کسی دوائی دعای خیری لکردین یا ربی خواهی همو او کسانی که دوائی دعای خیری لکردین اگر نخوش یعنی خواهی نخوش کن شفا بدی یا ربی اگر نقصانی کنی پیوستی کنی مشکلی کنی کیشه کنی خواهی رحمیان پی بکی یا ربی خواه بو خاتم نواجوانا کانی خود رحم بدایی کو باو کو براو خوش کو کسو کارا کان من بکی منالا کان من صالح کی خیزانا کان من صالح بکی یا ربی لفتنه آخر زمان بمان پاریزی یا ربی خواه کردستان لهمو بلاو مصیبت یک بدور بگری یا ربی رزق و روزی من فراوان بکی یا ربی برکت خیت دغل و دان و نوت و خير وبركتي أمولاتش بو خلقي أمولاتبه يا ربي خواه بو خاتم نواجوانا کانی خود سفاستقین

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حَسِبْتَ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم. چبكيك لقلزاري نزاود عاكاني بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنس رزاي خواي لبيت لبيغنبري خواه وصلى الله عليه وسلم ديارته ودفرمت زرترين دعاء بارانوي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم أوبو كدي فرمو پروردگارا خيرو چاكمان بيببخش لدنيا ولقيامت داو لأقري دوزخ بدور من بگرا. إمامي بخاري ومسلم يرايانتوا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا ابن مسعود ورزاي خواي لبيت لبيغنبري خواه وصلى الله عليه وسلم دجرتوا كفرميتي پروردگارا خوا زياري رينمونيو خوا ناسيو پاكيزيو دولمنديم ليد. امام مسلم جرعبتيو. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أبو هريرة رزاي خواي لبيت دلي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پروردگارا دينم بو فراهمو چاق بكا كواسرا باي همو كارو باركان مو، دنیا شم بو فراهمو چاک بکا کواب جیوی جیان می تدایا، در انجام قیامتی شم بو بدز بهنا کوادی دیاری کراوی رگما، جینم بکا بسایو مایی کرداری چاکو با مردنی شم سرفرازیم بید لگشت رفتار و کرداری کی خرابو نالبر. امام مسلم جرابتیوا. عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. بيشوى علي رزاي خواي لبيت دفرميت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فيري كردم كبليم پروردگارا رینمو یو دا مزراویم پی ببخشا. لگرانوی که دی کش دا فرموی پروردگارا لکارکانم دا رینمو یو پی کاندنم پی ببخشا. امام مسلم یراویتیو. عن عائشة رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. عائشة رضي خواي لبيت دفرميت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاو باران وكان دا دي فرمو پروردگارا پنا دا قرنبتو لشر خرابي رفتاري بيشو دهاتم. إمام مسلم جرابت يوا. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر صديق رزاي خواي لبيت داوي لبيغنبري خواكر صلى الله عليه وسلم نزايك في البكات حتى لنجكان دا بيكات
پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم فرموی بله پروردگارا من استمی کی یک جار گورم در حق بنفسی خوم کردو و کسیش نیه لی خوش بوی تاوان و گناه تو نبید دعوت لیدکم بسوز و مهر خود بمبوریدو هر تو لبردو بسوزید امامی بخاری مسلم جراویانتو عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير أبو موسى رضي خويلد بيت دفرمت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بمن زايد باراي ولا پروردگار پروردگارا لغناهو هلو نزانينو زياد الروي لرفتاركانمو اوشي طولباري منو ديزاني خوش ببو ببورا پروردگارا لهلو قالتو رفتاري انقستو آساو پشت استورم ببورو او بالي هموي لأستوي خوم دايا پروردگارا لرفتارو كرداركاني پیشو داهاتو ديارو نهينيو اوی خود دیزانی لسرم خوش ببو پیشینو کتایی همو کارو بارک هر بدستی تویو بالا دستو زالی بسر همو رو داویگ دا امام بخاری و مسلم جراویانتوا عن زید بن ارقم رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها زيدي كوري أرقم رزاي خويلة بيت دفر ميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاكان دا دي فرمو پرور دقارا پنا دا قرمبتو لبيد صلاتيو دستا پاچيو تنباليو ايريو پيريو سزاي ناوغور پرور دقارا درونم بپارزگاری و خواناسی شاد بکو به گرد و پاکی بکرو چون که بطنیا توید پاک و پختکاری درونو هاودمو گورو سرداری پروردگارا پنا دگرم بطو لزانیاری بیسودو دلی سرپیچی کارو نفسی برسیو نزاو پارانو یک جیراو قبول نبید امام مسلم جرایتیو وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك عبد الله كري عمر رضي خويا لبيد دفرميت لنزاو باران وكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم دي فرمو پروردگارا پنا دا گرمبتو لآوابوني ناز نعمتو روي نويلش ساغيو بيويد بوم پنا دا گرم لبلاو درد سريكتو پرو رجاني جامي خشمو قينت بسرم دا امام مسلم جرايتيو وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال
إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. بيشوى علي رزاي خوي لبيت دفرميت بيابكي قرزار هات بولاموتي قرزار موناتوانم قرزكانم بدموا داوات ليدكم دزجيروهم بكي. منش بيموت باچن وشيكت فير بكم كوا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم مني فير كردوا او اندكاري گرا اگر باندازي كيوك قرزت لابد پروردگار كومكو يارمتي دداد لدانوي قرزك دا بله پروردگارا او اندرسق روزي حلال و درستم پي ببخشا هرگيز لانكم بلاي حرامو نادرستا بريزو خير من دي خود دولة من دو بيباكم بكا لخلقي. إمامي ترمذي جرابتي فرميتي فرموديكي حسنة. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. شهري كري حوشب دفر ميت لأم سلمان برسير زي خوالي لبيد أي دايشي مسلمانا دمويت بزانم كاتي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم لما لكيتو دابوايا كام نزاو بارانوي زور دكرت. اوش فرموي: او نزاو بارانوي بزوري ديكرت بريتي بولوي كدي فرمو: اي هل صوري نريد لان دلم جي جيرو چسباو بكا لسر آينو برنامكات. امامي ترمذي جرايتي وو فرمويتي فرموديكي حسنة. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. أبي درداء رزاي خوي لبيت لبيغنبري خواه وصلى الله عليه وسلم دقياريتوا دفرميد لنزاو باران وكاني داود بيغنبر سلامي خواه لسربيت او ابو دي فرمو پرور دقارا من خواه زياري اوينو خوشوستي تو او بند چاكانم كواتو يان خوش دويد لغل او رفتاراني دمگهينيت بخوشوستي تو پرور دقارا خوشویستی خود لدل ما بالا دست بکه لخومو مالو مندالو آوی فینکو سازگر. امام حاکم ام فرموده روایت کردو فرمویتی فرموده کی صحیحه بپی شرط مرجی مسلم. وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. عبد الله كري مسعود رزاي خويلي بيد فرميد لنزاكاني بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم أو بودي فرمو برورد قارا خوازياري او بارو حالانم كدبيت مايي سوزو بزيو هل قولاني سرچاوي لي برديد پروردگارا خوازيارم دورا پريزم بكيد
لتاوان و گناهو خیدارم بکید لسرابای چاکو ببهشت چاوگشم بکیدو لآگری دوزخیش بدورو تریکم بکید. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. عائشة رضي خوي لبيت دفرمد بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم بيفرمم: عائشة نزابك وبلي برود دقارة من خوا زياري خيرم لإستاو دهاتو دا أوي ديزانمو أوشي بآقاملي پناش دگرم بتو لشارو خرابی استاو دهاتو اوی دیزانمو اوشی به آگام لی پروردگارا خوازیاری بهشتو هو کارکانی نزیک بو نوم لی لو تو رفتار پناش دگرم بتو لآگری دوزخو او هو کارانی کشم دکن بوی لو تو رفتارو هر جمو جولک خواهی جن خوازیاری نزاو داواکانی پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم پناش دگرم لو رفتارانی او پنای پیگرتوید لیان پروردگارا خوازیارم هر قزاو چارنوسی کت هینای ریم در انجامکی برینو مایو خیر کتایی بیبید. امامی احمد و ابن ماجا یرایانتوا. روی الترمذی عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. بيشوا ترمذي دجارتوا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي پروردگارا سودمند بکا لو زانستی فیرت کردومو زانیاری بسودیشم فیر بکا سینشم والا بکا بورگرتنی زانیاریو سپاس گزارم لسرگشت حالو باریک پناش دگرم پید لحالو باری دوزخ یکان. وعن ابی هریرة رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أبو هريرة رضي خويلي بيت دفرمت هميشة بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم ديفرمو برورد قارا بنا دقرنبتو لبرسيتي كواخر أبترين حالو بارا پناش دا گرم بتو لنا پاکی کوا خرابترین روشو روگیا. امام بخاری جرابتیو. عن ابن عباس رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. عبد الله كري عباس رزي خوان لبيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم دجارتوا دفرمت
پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دی فرمو پروردگارا خوم بتو سپردو باورم په ناوی تو لرفتار کانم دا پشتم پی بستوی تو بولای تو هنم هناو لبربرکانیش دا لپناو پشگیرم دا ناوی خواهی جن پنا دگرم ببنزنی و شکومندی تو گواهی تاکو تنیعی ددمو ویلو سرگردانم مکا توی زیندوی نمر سراپای پریو مردوم دمرنو لناو دچن امام بخاری مسلم جراویانتوا عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا حسين كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. عمراني كوري حسين رزاي خوان لبيت لبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دجارتوا دفرميت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ابا حسینی فیری دو شکرد هتا نزاو پارانویان پی بکاتو پی فرمو بله پروردگارا رین موی بخبرمو لشرو خراپی نفس بمپاریزا. عن انس رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم كان يقول: اللهم اینی اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أنس رزاي خواي لبيت دفرمد بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمو بروردقارا بنام بدا لبالكيو شيتيو قريو دردي سختو قران. إمامي أبو داود روايتي.

الرادوي محراب. رادوي محراب دنگيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بوروشن كرنوي دلي بسراني

0: برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولینوی کی زانستی لو جمارانی که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه بو چی هاتون حکمت لهاتنی ام جمارانه چیه جیوازی در برین قرآن یکن بو جمارکن چه اماجه کن تیایا لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جمارکن بو بیسرم روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامدو پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وصوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد خوشويستان وآزيزان وبرزان خشكان وبرايان مسلمانان وإيمان داران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لخزمتنا أبن ألقيك تازي قرآن جمارة مهيواي أوي خوي برقان رحمان في بكاساغ وسلامت مانكا هداية مان بقلمي عفو بين وستا ونكان مانا وبمانكا بوكسانيك يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عزيزاني خوم لم القيادة باسي جمارة نوتو نو أكين لقرآن كي يكجار لقرآن هاتوا يكجار جمارة نوتو نو هاتوا لسورة صادة 99 نوتو نو ونوتو نو أو جمارة ناس راوية كبير صديت ودواي نوتو هجيت هروها لحديثي بيغمرا هاتوا صلى الله عليه وسلم. فلسورة صادة لا قصية كي دوبياو كتصور المحراب أتشنو داود عليه السلام هتا رأتش لك يا فقيرة أو نبا سرعة بشبرزي أغنى لاي داود عليه السلام قرآن قصة كي تومار كدوا فرميوه هتاك نبأ الخصم إذا تصوروا المحراب إذا دخلوا على داود ففزع منهم كاتك أمدو بياو دشتكي أتشن لاي داود عليه السلام داود بيغمبرا عزیزی خوای پردگاره باوکی سلیمانه و ابن علی داود سلیمان و قرآن فرمیه بس جور گیش نلای و لمحراب که یابو محراب شوینی عبادت و خواه پرستی و سجده حتی امام بیضاوی لتفسیر که یا فرمیه محراب لحرب و هاتو کسی کسیت محراب و اعلانی حرب که لگر شیطانه اعلانی حربی کردو لگر شیطانه. فبوي درس يقلوه ورا قرين كإنسان عادة بهمني وهذه إيه هوشمندي أبي أصل وعي بشي تلايك سكيك كاركت بيتي شكت بيتي بهمو أدبو روشتو أخلاقي كوا خلق ترساندن وتوقاندن بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي مجرد ترساندين لأيمنية هاش كسي يكي بترساني لأيمنية هاش كسي سلاح ليكي هلقري لأيمنية هاش كسي بي ترساني بي توقيني داي تشلاكيني راي تشلاكيني أمانة هموي مكروه لشرعه وخواي بردقار فيه خرجنية جل جلاله. إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم ففزع لزماني عربية كلمة فزع ترسى بلانبو كاتي بكارية إنسان كداتش لك يعني لبراش تكبه قالوا لا تخف ما ترسى يعني جون ما ترسى خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط. واتا دو خصم هاتونا تلات دو كس بغى بعضنا على بعض واتا يكيك من ظلمي ليوي كان كردوا فحكم بيننا بالحق داوي دات پروريد ليكين بعدالة لبين ما نحكم بك بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط ويعني إفراط وتفريط تيامك ولا داني تيامك بوهيش كسيك من واهدنا إلى سواء الصراط ديارة اما یکی که انم قصه ای کردو هر دو که انبلا یک قصه ای کردو یکی که ان بدم اوی که جیانو یعنی اما قصه هر دو که ان بوا بلا مزانایان لتفسیریم آیت ای فرمون او مظلومک بوا ام هاواری کردو ام قصه ای کردو حتی الان او ای که ظلمکی جیوی سویتی بی که نو تو نوکی هبو تویتی تو دانکی خوشتم بره نعجکی خوتم بیتی حیوانکی خود مرکی خود بمدري الا ايش بهمو تصوري خوي ظلم نبوه
2: بوي ام بناوي هردو كان وقصاكات مهم وهدنا الى سواء الصراط حليكي باشمان بودابني وانقاذ مانكا نجات مان بلم كيشيك يميتين ان هذا اخي له 99 نعجه زورمي اخ لقران هاتي بس اخوتي يمن نوع اخوت مان هي نوع برايتي مان هي برايتي خاكي برايتي زمان برايتي هاون اشتيمان برايتي اتر برايتي كان زورن برايتي ايمان برا زوربي باسي برايتي كان غير برايتي دايكو باوكي كا زوربي ايتا كان بويا ليرا زنايان لين مرجني ام دوانا براي دايكو باوكي اكتري بوبن بلام كسكه كمظلومه يعني وشيتي ظلمي ليبكا كابرا هرنا وينا وباخي قرآن كاتي باسي بيغمرانا كات باسي قوما كانا كاكا ناردوني بويان الله وإلى مدين أخاهم شعيبا كواتا أجر هاو ديدي جنبي أجر هاو ديني جنبي أجر هاو زماني جنبي المهم تو آدم وحواء كوتانا كاتو هموي براي يكين وهموي آدم وحواء باوك آدم دايك حواء كومان أكاتو بويا لأخي بويا إنسان هرش صراعكي هبه وهرش اختلافكي هبه وناقينكتو وناش بيو ناش كري تو حاشا لمو لهو بكي تو هموي أمسر أرزا جنومي دا كومانا كاتو كنايان آدم وحوايا كواتا براي يكترين بلا متر اختلافاتي آيني ومذهبي وعرقي وأمانا هاتونا تبيشو إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقالك في النيها وعزني في الخطاب الله يبرع كم نوتنو سري حيواني هي من جيك دانم هي فقالك في النيها أي بمري أعطيني إياها يعني تماحي لي هي ما بستي أويا داود فرمي لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه لقد ظلمك داود بريوا وتظلمي لي كردي استمي لي كردي بداوا كردني يك دانكي بونو تونوكي يعني ببسط ولهمان كاتا افرمي وان كثير من الخلطاء الا يبغي بعضهم على بعض زوربي شريك كان ظلم ليكتريا كان بغي ظلمه استم ليكتريا كان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا كسيك نبي اعلاني ايماني كردوا ومؤمنة وهاتوت دائري اسلام وايمانه وهر اوش كفايتني توبلي من مؤمن ابي أما تطعيم كي وبونداري كي بعمل صالح وقليل ما هم وكم يكيش هن لو بابته وقليل ما هم داود ويزاني أما توشي في تمان كردو أبام خصومته فاستغفر ربه استغفاري كر وخر راكعا وأناب وداوي لي خوشبونيك وشوركوع السجود وأنابه دو تفسيري هي أنابه يعني ورجع قرايا وأندي كان وأنابه سجدة بلام أنابه الأصل قرانا ويه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يعني هميشة لخوشبوين أو من المقربين بويا وشي نوتونو ليرا هاتو وشي نوتونو لسحديثي بيغمري جاهاتو صلى الله عليه وسلم كبيرون صلى الله عليه وسلم لبخاري مسلم فرمي إن لله 99 اسما 100 الا واحدا للفظك كان 100 الا واحده بس خوي 100 الا واحدا چونك اسم من احصاها مجموع كي نوتونوك دخل الجنه ان لله 99 اسما نوتونونا بها يا اخوا جل جلاله نوتونوها تو لفرمودي بيغمبرا 100 الا واحده تاكيدك اتو بيونس صط دانية كم من أحصاها أحصاها حوهش تفسيري هي أحصاها لتفسيرك يعني عدها لتفسيرك فهمها لتفسيرك عمل بمقتضاها لشرحك حفظها إيتر أمانهم يقريتوا بس خوي بروذيار عدي ناوي وإن كاني ككلم عنها كاني أصل وانا وتنو ناوي هي أخوا أقل صفة بيو ناوي مهم كسي مسلمان لخويا برجستي بكا او صفاتاني اخوا او نواني اخوي برودكار بونو من اخوا كريمه بخشنده بيتوش بخشنده بي اخوا رحيمه بيتوش ببزيبي اما مسالك يعني من احصاها دخل الجنه اما مجدي بيغنبر صلى الله عليه وسلم وكسيك لقل اسماء الله يا اجي واسماء الله طبعا توقيفيه نك توفيقي بها بويا هندي اسمي تيايا نوتونوكي طبعا حديث كي ترمذي كنوتونوكي هنا وام حديثه ضعيفه ام حديثه ضعيفة بلام نوتونوكا هموي وارد بوا بمتفرقي وهموي توقيفية بو نمونها انت يجار علي نيا ستار ستار لضمني أسماء نية بلكو ستير هاتو إن الله ستير يحب السترة مثلا إن الله جميل يحب الجمال مع العلم جميل لنوتونوكي ترمذيانية فأصل وايا أسماء الله توقيفي بتوفيقي نية اجتهادي تيابكري بويا هموي هاتو لحديث بيغمر عليه الصلاة والسلام لقرآن بيروزا تقريبا هندك يزوري لقرآن هاتو وباقيش لفرمودة كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام لكوتايا داولة فرودكار كم رحمة بيوكا ساقو السلامة بانكا هداية بانبا خوي تعالى قلم عفو بينو ستا وانا كان مانا وبانكا بوكو سانيك يستمعون القول فيتبعون أحسنه دعي خير من بوكين دعي خير تان بوكين خوي تعالى توفيقي هموان بات هرتا القيداتو بخواتنا سبيرم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

رعبي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني وخواناسي راسقينه.

0: Kılıçdaroğlu.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستي بو ايوا هي لبيانبري خوا وشاكترين نموني غيكو بيكيو سرمشق بوتان بتايبت بو او كسيك بتماي خوا وروجي دوايو يادي خواش زردكات.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

سيدنا يا

حسن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رئيس قرتن لخواي قورو مهربان دروس كلاوان همو بيويستا أو بار بالرئيس ومامل لقل خواي قورو مهربان أبكن سبحانه وتعالى فريشتكاني خدا نموني جواني أو باسن لا يستكبرون عن عبادته هردم خدا دا پرستن وخوبا قورزان نينان وينن يسبحونه وله يسجدون بردوام لعبادتان لسجدان لتسبيحاتان بقري يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يسأمون لا يتكيترا شوروج لتسبيحات وياد استايشي خدايا بيزار نابا وبيتوانا نابا لا يعصون الله ما أمرهم هرجس فيشي خدا ناكا ويفعلون ما يؤمرون أو يدوان ليبكري ركو بيكا لأنجامي أجينا كسانك عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول زور رزدار لا إخوة سبحانه وتعالى بيش خدا هج بريار نادن شاورن بريار كاني خدا بيتا آرا وأنجا وكو خويج بجيب كان ميكائيل يعني كبيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي الإسلام على جابينين بينا كاني وكاركش يوبو لوتي جهنم دروس بو ميكائيل بينا كاني وجبريل بيني وكو بوشاكي كوني ليها تبو لترسي خوا سبحانه وتعالى أو أن دزان ذاتي الله يعني شي وأو أن دزان تعظيم وقوري ورزي خدا دبشون بي اگر سرنج لە پێغەمبەرانی خوا بین صلاة و سلامی خوایان لێ بێت لە گفتوگۆکانیانە لە وتەکانیانە ئەو پەڕ ئەدەب بەکاردێنن بەرامبەر خوا سبحانه و تەعالە پێغەمبەر ئادەمە فەرمی ڕەبەنا ظەلەمنا ئەنفوسەنا خودایە بەڕاستی ستەممان لە خۆمان کرد هەڵەیەکی گەورەمان کرد نەیوت خودایە تۆ قەدەرت وا بوو کە ئێمە ئەو گوناهە بکەین و دەرمان کەی دەباشت ئەو قسەیان ناشیرینە پیغمبر ابراهیم فرمی خدا دروسی کردوم هدایتم داد روزیم داد بلام اذا مریضت اگر خوم نخوش کوتم نال اخوان خوشی خستم و کوریز یک بخوا اگر خوم نخوش کوتم خدا شفام داد پیغمبر یعقوب فرمی اشکو بثی و حزنی الی الله سکالای مینتی و غمباریم لا اخوا کمو نال خدایا ام هم غم و مینتی تو باران بسرما تو شکر بد حجوان نالت با ادبه پیغمبر ایوب افرمی رب اینی مسن یضر خواه کمک توشی آزار هاتو کمک مس خواه کمک نبو خواه همو سامانکی دیسنو همو دسالاتی دیسنو همو منالکانشی دیسنو لشتاقیشی دیسنو دریش نکر لشتر حچی وانا بازناک علی خدای کمک توشی زیان و آزار هاتو وأنت أرحم الراحمين ناجل إخوائي أتاك إشفاء من أجل هجل صالحة خدا يتولى هموان بالرحم فريت طه تغمر إسماعيل باباوش يفرمي يا أبتي افعل ما تؤمر باوش أوي فرمانت بيكرا وبأنجامي بقينا نالي آخر تخوا خدايا لو سلوة بناهاق بوشي أمري كردو من السر بريم نشيم كردو بس فرمو هجوا ناله فرمي او امري بيت كراوج بجيك كوري الرسن باينك بو سربرين لبرخوا اوايت كوري نارسن او كوري نوح باينك بو رس غربن انا كما خلنايت ولسا اوي الى جبل يعصمني من الماء ده اسمه سلوت كي شاخ يا خدا نتواني شف ولا كان يبقين يتلايم لو انه موني او انه موني ايش پیغمبر موسی کاتی زلامکی به هلا بد از کوزه علی ربی ظلمت نفسی خدایت خوم توشی تاوان کرد نه علی خوایت و توشی کرد مریم چی بخو مزلیه کم لیه دعایش نه علی ما قضا و قدر بو بیکاتا پاسا و بو ام تاوانی ام هلا علی هذا من عمل الشیطان خدایا اما کاری شیطان بو من دوشاری هاتم پیغمبر عیسی خدا لیه پرسی آیا انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين عیسی کوری مریم تو بخو کدو تو منو دایکم بپرسته نال نموتو یعنی تو راز نکی نموتو شتی واسون بود
أو بأدبية. ألا إن كنت قلته خداي جور مهربان أجر من بيشتر وتبيتهم خوب خود باش دي زانيت سي أول ذكاري اللي دربريني وشيع بلان برخوا سبحانه وتعالى في غمر يوسف كاتك تعبير خوكانك فرمي الراوس ذلك ما مما علمني ربي بخوا من شي لنازل مخ الله في ريك سبحانه وتعالى أجير أجرينته بلا إخوة سبحانه وتعالى كاتب الدوستاني أشنا بيت أفرمي بيرت أنا قد جعلها ربي حقا أم خوخ ذاب وهنا ندي أو تكان من هنا ندي ني ود من شنص على الرنج ولا شوار وري ولا سجن أو الله الله تاج يسلم بنا ما علينا خواب وهنا ندي دعيش دلي الحمد لله الذي أخرجني من السجن بس دخولك هنا غير سباز بو أو خدايي كمن يرزقك كل السجن يا خوي راسي كي ببلي سباز بو خوي كمن يبنى خص السجن أو دعيش دربازي كردم مثلا قد بدي ادب هناك الاسفاز بو خوير زغاري كردم نسجن بس السجن شكل برامبر براكاني بس بيركناك بل الحمد لله الذي اخرجني من الجب سواز بو خداي كلا بيرك رزغاري كردم خو بيرك سقط بو خطر تر بلا سجن بو يحسي براكاني بريندار نكا خوين بغناه باب زان بريني على الكليته وانا عرفت دعيش ده فرمي سباز بو او خواهي كا يمي بيكتر شاد كدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي سباز بو او خواهي كا مني ببراكانم شاد كدو لدواء او الشيطان كوتني وارم يعني خطاي براكان ميتاني اونا خطاي چي؟ الشيطان لباتي نزغا بو نيو وسوسة لدواء او الشيطان وسوسة بو براكانم كد يعني براكانم شوان كوتو الشيطان بو قدو بيادة بيناك لقل براكانش دو اثر فرمي وجاء بكم من البدو سباز بو اخوائي كي وي هنا بمني شات كده وانا علي والله الا رجالي والروثي ولا فقيري ونهامتي انا مجبوري من بنا واخر يكي هذا البرينا كان في غمر مساك اشيت الله ديك وزوري برسي كزنا ناس يا ربي اني لما انزلت الي من خير فقير قال يا اخويا يا اخواني كم بني خو مردم لبرسه قال يا خدايا من زور هجارم پیوستم بخیر و برکتی تو زوره سی او اوک خضر کاتی رونی کاتی ابو موسی که او بلمی بو کن کرد نایده اتا پناه خوا اردت ان اعیبها من ویستم عیب داری کم نیود خوا وایلی کردم و داویلی کردم که بسیم او بلم کن کم مالی او دو بیباو که اوالی بکم نا خوم ویستم عیب داری کم بوی دوار روش چاچی که نو که ثابتی زیایی پی بکن بلام کاتی که نو جان کرد نوی دو کلاوکه دیتا پیشی فرمی فاراد ربک ایبلغا اشدهما او ویستی خیری خدا بو بودو بیا باوکا بو اوی کلاوکه نو جان بکریتا و سامانکیان دست که جانیان بگذاری رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم نمونه جوانی ادب لدانشتنیا لدنیجیا لهمو جانی ادبی هر برز بو بو ایم بنام بر خواهی گوره مهربان بطای بل اسلامی عراج خواهی گوره کرگی پیدای بیتا آستی اگلن زیگ بونا و که جبریل ایج نتوانی یه چی کرده بیا سی چواری که بزن ام ناو چی تیه ما زاغ البصر و ما طغا چاوی چوی دوالی کرا بو تماشا که یک ثانیه یک سانتیم چاوی ناجوان بملا بولا ادبن بنام بر خواه هاي لحالي ايه واش بونيش لا بزام سري هم يكي نمزات نقا تركاتي دوميش اما اوا ساو برام برخواه مجا اوا سين برام برخواه سبحانه وتعالى كواتب روح دالان في ويستا با ادب من لقل خواه قورثين و جوانثين ادب ويا خواه شريشي ببريان ندي فاعبد الله بلا مخلصا له الدين زور دل صوز بي بخواه ادب ادبي قورا ويا كا اقال ان يجاكان بيت اقال خو خاوین کردن و بید، پوش اکانت خاوین بید، غسل تواب بید، دزنیج تواب بید، رکوع سجود تواب بید، فی صلاتی هم خاشعون، بزدیدی و بران بخواه دوستن قانیتون، بی حرکه، بی جولا، پل پل ناکن، باش دزانم دلین چی، سکان بشیویک دل برن که براسی زیری پیو دیار بینک بدن جیبرز،
خویان جوان کن با خوا خودو زینت کم هاتن بامزگ خودتان جوان کن با مالی خوا الله احق من یزین له خوا شایسته تو خوتی با جوان که قاتی کی بوله برکی وی هندی لاولیای خوا شوان جلی تایبتی انها بو بشتونش یعنی ما با ذاتی الله ایل برکی و با خویان بون خوش کرد بر مالکان بون خوش کرد چکه ای ملائکه لیره کل دایشی من دانا عیشه پاریشی بنار دای با صدقه بون خوش شکر و تیانس بو فرمی آخر خواه فرمی خواه و لیلی اکرم جار با هوا برمت یه مجلسین کامی شروع در را کامی با کلگنای واکن بخیر ریز لخواه لوایا کتو شرمی لیب کی الله احق من یستح ان یستحیا منه خدا شایستین کسی کتو زورتین شرمی لیب کی وصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من عشيرتك بيتي شي فرمو وصيت بوكم بهندي بياوي شي صالح وبصالة شوي عشيرتك خود هيج نبي هيج نبي هيج نبي شرم لخوابك أو كسي آقاي لك لسلي بواتا تشاو جو زماني وآقاي لقروبي آقاي لسكي وعورتي بي وبيلي مردنو رزاندني جستي بيه فقد استحيا من الله حق الحياء في غمر فرمي عليه الصلاة والسلام والتسلمي طاوي لأخواك ريز لأخوان لويا ناوي الله سبحانه وتعالى زور بالريز وبيهني وكار كانت ببسم الله وبناوي الله ودس بيبكي سنك برواداران كسانك إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ناوي الله برا هم إذا ترسيت ناك بيه كانين وحيلك حيلك ناوي الله يعني سبحانه وتعالى بيغمر المسيح يشيش يبيني دزيكر فميو دزيكر يوتي كلا والله الذي لا إله إلا هو ناس ينبأ الله كهي الزات يقني إلا أو نبيه فرمي آمنت بالله وكذبت عيني بابا إيمانا بأخواه برزينا يا إخوة وشام راسناك پیغمبر ایوب فرمی من لشتاقی امر رو بر رجولین بلای دوز لاماتیه پریم ناوی الله نه هنک سمن است امت لیرو اترسام باق یک سر پاره مه هنک کفارت سیونی هر دیشان میه کراهیت ان یذکر الله الا فی حق پیم نه خوش بو نه بعد ناوی الله بنا حق بکار به هندی ناوی الله زور برزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم موری چی درست کرده بو دوای وی کوتی ان نامه بو سر کرده کان به بیمار ور ناجیده سیو ادب محمد لجیرو رسول الله صلی الله علیه الله سبحانه و تعالی لسرت او ادب جناب ش قران دانی جای وا کتیب عین چن کتیب تر زاکر ده بس کتیب کی خوا با با کتیب عین کتیب خوا لهموش نه کا بالاترین کتیب به اوانا رز دخواه اگرین که غیری الله کس بپشتیوان و خدا و خواهن و بریارده نازانن اغیر الله ابغی ربن جگل الله کسی جتر بپرستم اغیر الله اتخذ ولی غیری الله کسی جتر بپشتیوانی خون بزانم افغیر الله ابتغی حکما غیری الله سبحانه و تعالی کسی جتر بدادور بزانم کات رزد بو خدا او یک ناوی خدا برد باج وای بلی خدای مزن خدای گور و مهربان با عربیش نلی الله بتنها بلی الله جل جلاله الله سبحانه الله تعالی الله جل شأنه رزی خدا لو ذاک او نباسی خلقکی زیک زوکی ناوی پیروزی او لزمان ثابت لگرو ثابت لضل ثابت تضرعا وخيفة كيادي خواكي بترسوا وبريزوا أنبا هالبرو دابر وزكري خواكا هاتو هاوارو تبلو فرتنيكا خواك بير وزي ناوي الله رز لخوا أويا بشتي في بستي اعتماد لسركي سيقل بيها بي وخواه يوانا متماني متماني بخواه دي متماني بخواه دي وانا متماني بحزبكي متماني شي بخواني أما زو خطره توكل يعني اعتماد والثقة كتوت التوكل يعني لا سطع سطر بأخوة بس لا سطع سطي الثقة بس بأخوها سبحانه وتعالى رز لودا أهم نعمة كان بهي أي بزاني ما بكم من نعمة فمن الله حتى نعمة كان هي هرم إخوايا نلا أيمن بصالة رنجي سيم سيكين رنج رنجي سيم
رنجك شنو مولتي خوايا خلقكم وما تعملون تو خواني شي داما ببروا دروس بونه هدايته رزق للساغيس شفاء نكي بيدي تفنى عيشي شتر اما بالرياضية والله دكتورة شاشي كلمة جزاش قلت الله شافية لا شفاء إلا شفاءك هيش شفاء يعني إلا شفاء إخوانا به لا شافية إلا أنت كالشفاء ذني إلا تونبي الطبيب الله شار سير راسخيني وجسمه بس لخوايا سبحانه وتعالى كتير بيوستا الرئيس للملائكة كاني بقدين الرئيس لكتابة كاني بقدين لبيغمبراني بقدين عليهم الصلاة والسلام قل الرئيس لحرام وحلال قركاكا شيء حرام كدوا الله سبحانه وتعالى شيء حلال كدوا الله سبحانه وتعالى ومن يعظم حرمات الله هركسي حرام كلا وكان بقورب زانت براسي ورزي الاخوه قلت انك بزا اخي شيء كقول دعيش توبه كين استغفر الله رز لو كسانا بقول لك اخوه رزي لي قلت ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبه المسلم رز قلت ان الاخوه لا سيستايا رز ده بصلاه شو كان بقرا رز ده زانا كان بقرا رز ده صلاه دارا بروا دارا دات بالور كان بقرا رزي خوا لوايا كسفين بس بذاتي الله بخوي سبحانه وتعالى أحلف بالله وبر وصل تنها سفين بذاتي الله بخوي سبحانه وتعالى والراس يشكن لسفين كانت أنا واحفظوا أيمانكم نا يخوا ما خنس الزمان ثاني لابن يشتر أرى والله أنا والله بر والله أرى والله أنا والله بر والله احفظوا أيمانكم أقات أنا سفين كانت أنا بيت نا يزاتي الله واندا أسايني وتوب أسايد دل يبريد لطيب دواني راهت من لسر السفين وانا يبغضهم الله خارقي لي انا البياع الحلاف رشاي السفين خار من حلف له بالله فليرضى هركس السفين بو خرا بناوي ذاتي الله ابي الرازي بيت عليك تلاقى موخو هاي تلاقى لغوا قولته هتاري الله ايش كناوي الشيخ اخي هني اهاي بيقص ذاتي يعني شيء اهاي يعني الشيخ اخي قولته فناوي أوه هنا يتيش مبين أكري أي ناوي الله من بوه هنا بوه شي بيكرا فناوي أوه هنا يتيش مبين أكري أي ناوي الله من بوه هنا بوه شي بيكرا والله فرمي أخوة أو أي سويني بو خرابة الله رازين أبو فلي

برزان شوازی دعا کردن لقرآن دا بچن شوازیک تعبیری لکراو شوازی یکم کوتمان 230 جار لقرآن دا هيا شوازی اوی ربنا یا ربی ای خاونا کم اوام بو جیب جیب که اوام بوبکا که لزمان عربی دا بوشی لسر وزن افعل که لقرآن دا چندان آیات هيا که لوانا لسر زمان حضرت ابراهیم درودی خواهی لسر بکاتیگ افرمی لسورة الشعراء لآیتی 84 تا آیتی 86 افرمی واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبی انه كان من الضالین كات ابراهيم درودي لسربه دواكا كخوايا وام ليبكا كلدواي خوم باشا باز بكريم باش باش لناو خلقا باز بكريم ببمنمونه يكي باش ببمكسايتي كخلقي بباز كرني من صدقو راستيتيان ببير بيتوا واجعلني من ورثة جنة النعيم اي خاونكم بمك بكسك لناو بهشتي بر نعمت دا ابيت اندام وابيت وارسي او جنتا ولا گناهي باوكي شم خوشبا هرچند باوكم لقم رايانا ياخد كاتك ايمان داران لسورة المؤمنون لآيات سطنو دا قرآن توماريا كاكاتي فأتويانا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين خاونا كمان إما بروامان هنا وإيمان من هنا دي توجلي من خوش ببو رحمان بيبكتو باشترين كسيكيكا رحمكي ياخد لجيجيترا عباد الرحمن لسورة الفرقان دا آيات 74 كاتك دعا دكن ألين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لم دعا يدا وشي هب لنا ربنا هب لنا أي خوايا بمن أطاك بمن ببخشة لخزان كان من لهاوسر كان من ولمنال كان من ولنو كان من وابيان بينين وابرورد ببن وا گورا ببن کمایی چاو رونی ایم بن مایی چاو گشی ایمان بن و خواهی جان وجعلنا للمتقین اماما خواهی جان بمان جیر بوی که ببین پیشواو پیشرو سر کرده با خواه پرستانو لخواه ترساوان و قرآن لجگه که ترده هل لسر ام صیغه لصیغه امرو دعوه کردنو افعل لسر زمانی او کسانه و که لقیامتا لناو عذاب و اشکنجه دان کاتک لسوره مؤمنون لآیت صوحو تا فرمه ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون یا خود لجگه اخترا لسوره فاطر دا لسر همان حال کافرین لنا و دوزخ دا فرمه وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اوان لنا و آگر دان لنا و آگر و دوزخ و آزار دان لویش داوال ربی خوایا نکن لخاون یا نکن دی خوایا درمان بینه بزلت و بکلولی و بکزولی و داواکن درمان بینه لم آگر و لم آزار و لم اشکنجه براستی ام ظالمین و اگر درمان بینی دسکین بکرداری چاک و ناگرین و سر او کردارانی پیشتر انجام مانده و پروردگار من خاونک من پیغمبرکی عزیزکی خوی واف فیرکا لقرآن لآیتی 8 سوره اسراء کاتک پی فرمی بله و قل ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطان النصیر پروردگار خوی پیغمبرکی فیرکا و که پیلی بله ای پروردگارم بمخناو مدخلی صدق راست وو و درم بین لمحال بو حالی تری صادقانو بهیزو بشویک کمالم پی ببخشی و خواهی جان و اجعلی من لدنک للای خوت و دسالاتو هیزو توانای کیوان پی با کپی سرکوم
قرآن خوي فيري بيغمبرك مانكا كتشون داوابكا وبتش تعبير داوابكا وتشون بباريتوا كهرشن داواكي داواي بومبكيا بمخناوي ودرم بينو وبمكبوا بلام ام داوايا چون كمروفتيا الزليلي خوي نشانه داو اباريتوا وخواي قورش خوي فرميتي ادعوني استجب لكم خوي فرميتي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها خوي فرميتي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وخوي قرآن بيغمبر كمان لبيجه ممان وفيرك چون دواب كينو بچصي غيك دواب كينو چون لو ببارينو وإكيكي تر لو تعبيرانيك پی داوا اکینو لقرآن تزدیل کراوا اویش هر داوا کردن لسر صیغه یکی تری فعل یکی تر که اویش لسر وشی تفعله کاتک قرآن بو من تزدیل که کاتک افرمه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم لرا وشی تقبل دوباره هر داوا کردن و جیب جیب کردن خواه لیمان قبول که جاره كتر لشوينه كترا لآيتي صوية سورة يوسفا كاتيغا فرميه لسر زماني حضرة يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين خوايا بمسلماني بمرينو وبمغينا بوانيك بصالح لا يتوتو ماركراون ياخد لجيغي كتر دا لآيتي صونو سي سورة آل عمرانا قرآن فرمي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سي داوا داوا يكم خوالي من خوش ببو قناها كان من داب بوشو ولقل كساني تشاك خوازو خواناس دا خوايان بمن مرينو لقل اوان داكو من كرو صيغي كتري قرآني بو داوا كردنو پاران ول پروردگار ل آیتی 285 سوره بقره دبینین و کجدا لو صیغو شواز و اسلوبانی استاکه پیج استاکه هنا معنوا اویش کاتگ فرمی غفرانك ربنا و الیك المصير غفرانك بریتیا ل نائبی او فعل امریکا ل جگیترا اي فرمو اغفر لي ليرا اي خوايا داواد ليدا كم ليم خوش ببا بس ام لسر صيغي غفرانك اي خوايا غفراني توم دوي اي خوايا لي خوش بوني توم دوي ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير كغفرانك ليرا مصدرك لجياتي او فعل امرها توا كالجيترا اي فرمو اغفر لنا يا اغفر لي ليرا فرمي غفرانك ربنا اي خوايا ليم خوش ببا وداوي لي خوش بونو لي اكم چونك قرانا وشمان هرب ولاي تويا اما اسلوبك لأساليبكان قرآن تايدا توماري كردوا و پیغمبر كماني پیفير كردوا و لسر زماني پیغمبران و چندان دعاي بو ايما لقرآن دا تومار كردوا ايماش اكره نفسي او دعايانا كا لقرآن دا تزيل كراو تومار كراو لبري كين و لسر زماني خو من زمان ماني پیرا بهينين چون که باشترين دعا او دعايا كا خواي گور خوي تو ماری کردو لقرآن داو لسر زمانی پیغمبران و بو ایمی اجیره توا نگو دعایانی که خو من استاک دای اهینین لگلو دا هیچ مناعتیک نیا هیچ رگریگ نیا لحنانوی هیچ دعایی که دیکو به هر تعبیری که دیکا بلان بگو من تعبیری که قرآن دای رشد بیو قرآن تو ماری کرده بیو خوای جل جلاله خوی نازلی کرده بیو زور نزدیک تره لوی قبول بیو کاریگری لسل دلو درونی دعا خوينكه خوي زياتره خوشويستان بمهند يدينا كوتاي حلقي امروي برنامكتان تا حلقي داهاتو بخواي قولتان دسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إلهي بزاتي خود كداراي سامو هيبة جلالي جواميري من پي عطاك تاجگل جلال و جبروتي ذاتي تو به هیچ کسوشتي كي دي كسامو ترز نمان گره لم كاروان دا كالاي ولا يخشون أحدن إلا الله نسيب مانك پروردگارا اي مخزني كنز عشق و محبت جگل محبتي خود هرچ عشقي كي ترهي لدل دا بي تارينا خدايا أولا محبتت لدل دا بچينا تال سرشتي والذين آمنوا أشد حب لله ناو مان هبه إلهي أي ناوت كآرامي دلو درونا أي إيمان ويقين بتو جنتيكي سروي زمينة دسا دل بناوت آودانك جين بذكرت وك بهارك شيرين تر لذكرتوني لنيو قردون غافل بون لتو چ آوار بون ويلبون يك لسحراي بون دسا خدايا چن مقاميشي بلندا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله پروردگارا أي معبودا وويلابو من اگر غافل ببين لمقصد ريقاي سفرو لجملي بلنشكين كان بين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إلهي أي دوستو أي آشنا آقاي من پي ببخشا لخوي غفلت بيدار من كوا مگر هر ايمي آدمي نبون لجوابي ألست بربكم قتمان قالوا بلا شهدنا دسا جاري كتر وياد من بخوا دسا جاري كتر وياد من بخوا

0: ذكركاني إوران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب، نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب، نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب، نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: بناوي خداي بخشند ومهربان.
1: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا.
0: روجيك ديت كتشي وكان لجيغي خوان هلدكنينو غوشو كناري زوي بزقي دبينيت لكاتك دا هم خلچيشمان كوكردوتوو كسيشمان لي بجينهشتون.
1: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.
0: او رجا سرجم نوي آدم ريز كراون لبردم پروردگاردا خداي گورا روبا كافران دفرميت سوين بيت واهاتنا وبولامان هر وقل سرطادا درسمان کردون بروتي بمالو سامانو اتادواي لحالك دا كأي وقمان تانوابو واشتان داود كهر جيز كاتك من دياري نكردوا بولي پرسين وطان.
1: ووضع الكتاب.

0: بدلا
1: مكاتك بفريشت كان من ود سجد برن بو آدم هر همو سجد يام برد جغل لإبليس كلا دستي پر يكان بو بهوي اوال لفرماني پر وردگاري ياخي بو آيا روايكا او نوكي بكنا پال پشتو يارو ياوري خوتان لجياتي من لحالك دا اوان دجمني هميشي ايوان اي كتند كاري چي خرابو ناروايا بوستم كاران كلا جاتي خدا دجمني چي وك شيطانيان داناو جوير رايا ليدكن
0: ما اشهدتهم خلق

0: تعاضدا
1: ونبيت من لكاتي دروس كردني آسمان كانوا الزويدا أوانم آمادة كرد بيت بقرهتا لدروس بوني خوش يانا قادارنين براسي من هرجيز أواني خلق قمرادكا نم كردوا بيارمتي داري خومو بشتم بيه نبستون
0: ويوم

0: مبقا
1: روجك ديت كخدا لها والقران دبرسيتو بيان دليت كوا او شريكو هاولان اي كبو منتان بريار ددا زابان جان لدكن و هاواريان لدكن بلام بسودا هر ولامي شان نادنوا يتربو همشه سزاي سخط دخين النيوان يانوا.

0: أصرفا
1: ألو جير خوار ندا تاوان باران دو زخ دبين نو دلنيان بيگمان دسن ناوي و تي کلي دبن هيتس پناگاو کلي نشيج نيا کلي درباز بن ولقد صر

0: أبدا
1: شيل وستم كارتر كيادا وريكرا بيت بآيتو فرمان كاني پروردگاري كتي روي لي ورجراونو لوتي برزگرتو اوشي لياد كردو كتدس پیش خريچي كردو لغناهو تاوان اما براستي پردمان هنا وبصر دلياندا تا لآيت كاني اما تيانگنو قرسيو كرشمان كردو تجويانوا خو اگر بانجان بكيت بور ربازي هدايتو دينداري او هرجي زوان او هدايتو ورناگرن
0: وربك الغ

0: موعدا
1: او تو شارو شاروس كانا كباسيان تان بيستوا ياخد بچاوي خوتان دي بينن لناو من بردونو كاول من كردون كاتي كدانشتواني استميان كردو بولناو بردنيان كاتي دياري كراو من بريار داوا.

0: هذا نصبا
1: جاكاتيك تيبرين لو شوينو لا جيشي تر لايان دا موسى بها والقيود ادي خوارنا كمان بهنا چونك براسي لم سفر من دا زور هلاكو من دوبوين
0: قال أرى

0: بحر عجبا
1: لا وكوتي اگر لبيرد بيد او كاتي كتوين سر برده گورك بو حوانوا من بيرم تو باسي ماسي كد بو بكم كسيج لبيري نبرد مو الشيطان نبيد كبوتي باز بكم لراستي دا او ماسيا زندو بو و بشوية چي زور سير خوي كرد بناو در يادا
0: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا
1: موسى وتي هر اوبو كأم الدمانويست واتا دبو آلو شوانداد شاور ريبوينايا اتر بناتاري قرانا وبو او شواني كبجيان هشتبو
0: فوجد

0: علمت رشدا.
1: موسى بيوت ايا مولاتم دديت كشوينت بكوم تا لو زانستو زانياري بيت بخشراوا منيش بهره دار بكيت.
0: قال انك لن تستطيع معي صبرا.
1: زانا كوتي براستي تو هرجيز ناتواند لقل من دا خورا قربيت بيدنگ بيد بران بر رفتار و كردارم تونك منشتي سر صرهن اردكمو تولن هين يكيتين آگيت.
0: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
1: جا چون خود اگريد لبران برشتيك وك حوالد لينيو امسرو او سري نازانيت.
0: قال ست

0: صيلك أمرا
1: موسى وتي دم بينيت اگر خدا ويستي لسر بيت خورا قردبمو لهيج فرمانيك الدرناتم
0: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا
1: زانا كوتي جاگر شوينم كوتيت او پرسيارم لهيج شتي لي مكا هتا خوم لنهين يكي آقادارد نكم

0: الامرا
1: هتا كاتيك بيكو الدرچونو سواري كشتيكبون زاناكا دستي كرد بكون كردنو عيب دار كردني موسى خوي بينجي راوتي باشا آخر اوتو ام كشتيك كندكيد دتويد هرتي سرنشينكاني هيا نقمي بكيد سوين بخدا براستي كاريشي ناشايستي قورت كرد
0: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا
1: زانا كوتي نموت تو هرجيز ناتواند لقل من دا خورا قربيت
0: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا
1: موسى وتي لي مقرا چون که مرجکم فراموش کردو فیربونی امزانیاری کدامی ود لتو و فیربم لسرم قرصو گران مکه

0: وكفرا
1: من دالكش كا كشتم دايكو باوكي چي ايمان داري هبو ترساين لوي كا بسركشي و بيديني و خدا نناسي هلاكو مان دويان بكات چونك هر لأستاوا سركشي و لاساري پيو ديار بو.

0: رب رحما
1: بوكارمان ويستمان كا پروردگاريان لجياتي او پاكترو چاكتريان پيب بخشيتو بمندالشي خاون بزيو مهربان تر بهروريان بكات مندالكش بهشتي بيت وأما

0: حسنا
1: خوي ولشكركي كوتر ري هتا كاتي قيشت الناو تكاني خوراوا كوادها تبرتاو لقومي چي قراو دا روج آواد بيت لو آودا ري كود لا قومي چي خدان الناسو بيدين امش بمانود ايذو القرنين يان اويا بسزان لنا ويان دبيت اگر لسر كفرو تاوان يان بردوان بون يان چاكيان لقل دادا كيد اگر شويني ايمانو چاكا كوتن
0: قال

0: نكرا
1: ذو القرنين وتي بيغمان اوي استمكار بيت اي مس زايددين لو دوايش كقرايه وبولاي پروردگاري سزايه چي زور سختو گراني دداد.

0: سدا.
1: كاتك دا صلاتي ذو القرنين يان بيني وتيان اي ذو القرنين براستي يأجوج ومأجوج توي خراب وتاوان دا چينن لزويدا ايا خرجيكو باريكت بوكو بكينوا تابر بستيق لنوان ايمو اوان دا دروز بكيت.
0: قال ما

0: اوسا ذو القرنين وتي دروس کرنی ام بربست رحمتیک بول لاین پروردگار موا انجا کاتیک پروردگارم بر یاری تیک دانی بداد وردو خاشی دکات بگمان بلینی پروردگارم حقیقتو راستقینه
1: و ترکنا بعضهم یوم اذین یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا
0: لو رجا بدواوا وازمان لهنان تا وکشا پول بناو یک دابین یا خود وازمان لهنان بو او رجای کبر بستکد دشچیتو بپلا وکو لیشاو دین دریو شپول دادن بناو یک دا كي يشيكال لنشان كاني كوتاي هاتني دنيا او سافود كريد بصور دا بوهو يوهرهمو خلشي بتواوي كودكينوا بو محاسبو ليه برسينوا
1: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
0: يترو الرجاء دو زخ نشاني كافران دادينو بتواوي دري دخين هموش يعني تيدا كودكينوا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی بیست و حد نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة واتا نواجب كمل قورترو خيرتر لنواجب تنها بهندي بسوحوت بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجب كمل باداشتي حاجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل اوا وك حجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوشك تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوشك فرز لمزقوت ونوشك بكاد لقل خلقيدا أوا پروردگار لتاوانا كاني خوش تبه پشوا مسلم جراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی با کومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نجدا بستن أوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بانجام داني نوجه كي با كومل كوشكي كتبود روز دكري لبهجدا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتا هربا وردار بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشيكي بودرز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نجبا كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري أن فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم أواني نواجب كومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارت وو داواي لخوش بنيان بو دكن پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داوي لخوشبون بو أو كسانت عندك ما دام لمزقوت نواجي بكومال كردوا اگر دز نواجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نواج کردن بكومال هو كاربو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باور دارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل اواهمو هنگاوی کی کدینه
تاوانی کیره ده سردریت و هنگاوکی تریشی چاکی که بوده نسره برایشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی ده هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین ده دگرین. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتا كان ميخو بايان هيا وملائكة كان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجاكاني بكومل بكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سردکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیح کنده هاتوه.

لا

يا فرد أعظم، يا فرد أعظم، يا حي يا قيوم، يا فرد أعظم، يا شنوندينا لي صبحدم، پناي بنديان بندي خاني غم، يا فروزندي چرخي معلق، يا نگارندي نطاق ازرق، يا باني بنيان قصور و ايوان، رفعت بخشي تاخر هفت پاي كيوان.

تی خسرو شیرین نرمن آور تی شیرین فرهاد و بیستون بر

0: رادي محراب دنگي زلالي پروردي ايماني و خواناسي راستقينة
1: وانا

بناوی خوای گورو مهربان درود و صلاو لسرجانی عزیز و خوشویست نوری چاومان محمد المصطفى علیه الصلاة والسلام او صلوات و رحمت و سوز و بزی خوای بالدست بو سر ایوه بو سر خانواده ایوه بو سر کارو شونکاری ایوه خوا همیشه ایوه بپارزه رحمی بردوامی بسر تانا نعمتی بردوامی بسر تانا پارزگاری لهمو خراپه و زیان و زیان بخشیک خواهی گوره به ایوی ببخشی او پارزگاریش عزیزانم اما سپاسانه که این وزوریش خوشحالین با هر برنامه که دین و دبین و میوانی مالکان تانو چند ساعتیک لمالکد لموبایلکد لآیپادکد لشوینی کارکد به یکوا چند پیویک به یکوا آراسته دکیم به تایبتی ام برنامه که لخزمتانا ترتیب من کدو بناوی برنامه سرنج با مشک من دگوشه بیر من عرسته دکه که سرنج با سرنج لچی بم بروانه با چی بروانم لهم دک برنامه کانی ترا او بیر تانه هنی نوا اگر تو لپولیشی قطاب خانه بی یا لمجلیسی که گوره بی لوی ما مستاکا یا لمجلیسا گوره که پیاویشی بریزی بشخصیاتی قصزانی خوان حرمت پیتان بله برزانم سرنج یکلم دسی من بن همو خوی یکلاکاتو سرنج داو وازل موبایلکی هینه و وازل او پیوی اوشتهی که پیوی سر قلب و وازلی هینه گرینگ آخر یعنی تو کسی کی خواهن ریز مثلا تو کری کی باو که پیتال رولت مشایی که یرب که یعنی هچی بی وازلی هینه ما مساکت سری چی عرب که برپرسکت سری چی عرب که کس بر ریزو گوره که سری کی عرب که جاری وایت چل ترسه بی جاری وایت چل ادب و اوابه به هر جوری کن بی بلام ایما لگل خوا باو ترسه نا که بابلین لی اترسی نو او ظالمن نا باو ترسی که او هموشتی چی ایما بدسی او او نی نعمت پی بخشیوین خجالتین اگر بلی سنج لشتیک بدو ایما سنجی لینده دیاره لبرنامه سرنجی ام رومان دا ام آیتا با جناب تان دخوینینو همو برنامه سرنجکان آیتی خواهیه بیری اوی دهینینو هج جاری که لبرنامه کی سرنج با آیتی که نینو خوا پیمانه فرمه سرنج بدن بروانن او بو ناروانن او چی وایلی کردون تو نروانی چاود ببینیو عقلت کار نکا چاود ببینیو فکرت یگلای نکاتاو چی وای کردو بو یعنی چی رگی گرتو ولی چاوکا بینه بتایبتی لم بارو دوخه الله من اون دمیش کوم مشغوله والله فلان کس آو ببر چاومو کچی سلامی کنده نکردمو چوزانم زور حوالی نپرسیمو به یک دانش بوین دی زانی فلان کس من خوشه دی زانی فلان ناراحتی و چشو او مهیا کچی پرسیاری لنه کردم با بچاوی د بینه بسرنجینیه بس کته سرنج دی بچاو بعقل ببیر بهوش بحچی تفکرین نه کوی کاتو زومی کامیرا کا خیت سر او بو امروز یمالین زومی کامیرا ک بخنه سر امبیر کرنوی اگر هند جار او شتی ک دالین سرنج با دکریله بردسمانه نه به بلام خالی یکم لکاتیک ام ایت دا بزی کوملگی او سردما کوملگی یک بون لگل ام شته که الان سرنج بلگل اما درجیان بلام اما تنها بو اوان نبو اما تنها سرنجک بو اوان باج نبو اما لوکاتا دکری بدیوی کتر لم سرنجت یگیشت بیتن بلام استا اما بدیوی کتر لیتی دگین و همو تیگیشت نکانی شخینا خزمتی خود ناسی و خدا ناسی او جار نعمد ناسی او جار هرچی دبینین دل من پی خوشا چونکه خوایگ امی پی داوین بیگو من لشتکانی تریش محروم من ناکا مئویست من ناکا بیبش من ناکا لکه تیکا قریش لو سردما اوی که لگلی در جیان اوی که کاریان پیدا کرد سفریان پیدا کرد ایشو کاری روزانهان پیجه بجیده کرد حشتر بو لناو آجالکانا بزوری حشتر بو چونکه اوان سروشتیانو آبو سفری دوریانه کرد کاروانی و تجارت و بازرگانی دوریانه کرد ما و مسافه که زور دور بو ما دوبونشی زوری دویست او جار خاکه که خاکه چی قمالان بو نرم بو خاچکان اچقین ناو قمالانو او جار کزباو رشباو
او هلي اكد او هم وردا زيخي هل اگر خلق كان خوين چاون د نوقان اي حشتره كان چيب كان او جاد لو ريغا وش كبرينا وبا اسان خواردن نبو جا او هر نبو اي ام مسافه دور ودريجا ام اجلانا چون ببرسيتي چون بتنيتي اداريان كدو اي چون ام بار قسيان هل گتو اي چون ام خلقانيان گواستو تو خوي گورا بو اوي ام قريشيان بو اوي ام سرتاي هاتن ناوي ناو اوانو نا اسلام يعني بو بيليب كانوك ايوا براستي خوي كان هي زوشتي لگل كردون زوشتي بو كردون ب بي بيويستي ايوا بيويستي كاني بو دابين كردونا يكي لو انا حشتت بو اي خوي گورا جا لمان كاتب بورن آية اما بس بو اوانو يتر ايما كوتاي هات نا برزك ايمن توش بير كروا أم نعمة جورية أما تشي دسلاتيك تشي هزيك تشي خالقيك تشي صنعتي تشي تايبتية كأجر إيسا صنعتك أني إيساش كدلين هر طبعا عقل إنسان كان درسي كردو أو إنسان أو عقلي كخوا بخشي بيتي بمروفا كان وأو مروفاشي كخوا خوي خلقي كردو بدسي قدرتي خوي بوي كخوي تيباشو بيجوان بوبي جادة فرمي بيكو باس رزبين يا محشترك لا بردس معنا عندي بلام لذهن معنا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت طبعا ما لزنجيريك خاصة نجي هموما رادش يا شيء هل يكب بيكات زمنه مكاني خوي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت باسي حشتركاني لقل شاخ كانوا أرزكا لقل قوري وبرزي شاخ كان ولقل بانو بوري وفراواني دريجي زاوية بيكوا سرنج من بولاي أمانا رادش يشي جاء لهر برنامه كان أم سرنجانا بيلي إيوة دهينينو ديخينا برديدي إيوة بو أوي إيوة بيلي بكينو كا خوايك من هي أم همو كاريبو كردوينة دست ما لبرنادا قس أوا إيمين جاري ويا دست لو بردين إيمين لو دور دكوينو إيمين هندي جار بهوي آرزو حزكانو سنور بزندن لحظه کانا جاری وای امتروانینا نمان کال بیتو اگر نلیم هر نامینه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت كيف كيفيت او بو ايو ناروانن بو حشتر که كيفيتي خلقك يعني خلقتك چونه نك ام قبار گوری و هیچیتر بلام كيفيتك آخر ایمه کمیت معنیه کیفیت معنیه چندیتی و چونیتی معنیه یعنی چون درست کراوه کاتیک تیروانین بولای هرشتیک اوشتا بتایبتی خواب ایمان بفرمه خواب ایمان دز نشان بکا خواب سرنج من بلای او دار راب چشه که اما گرینگه ملی آخری ایسا حوشتر لای من نیه خو ام قرآن تنها بو قریش نبو سرنجو تیران معنی کانو تيرواني نكان بو همو كاتو زمن و مكانيكا لبروا اما بو توشا كوات اوشت زور عظيمة و نكخوي عظيمة اوشتي او كسي او هي زي درستي كردو عظيمة كالله جل جلاله قديرة كالله جل جلاله بديعة ويني نيو صنعتكاني لويني صنعتكاني دنيا نيا كامانش كوات همو مخلوقاتي خوان درست كراوي خوان خوان جسان لبرنادا ديارا بپی زانست بپی تحلیلاتی زانستی اما قصلا حشتر دکی تنها او آجلنا بچوار پیکانی در رو ملیکی برزی هی و بان پشتی او سنمیکی هی که سینامیکی هی پیدا و تری او تپوکی بان پشتی و برگلم ما بتانه بکرتی اک حشتر لروی هیئت و هیئتی که جر عجیبی هی ام هیئتی ام گنجاوا لگل او جنگایی که امیل درجی ویسا تو لهمو کردستانی خواه مانا تمشاکم مگر کسی اک با جوانی یا با سربرین بینی حشتری اک بینی لما علاو بی بخیوی که اگر نا بکل چی او شاخ نایا بایا حیعتکی صنعت یعنی گنجاندنکی لگل جنگای صحرا لگل جنگای جزیره درجی بایا خواهی گوره ام صنعتی و دروس کردو بتوانی لگل او جنگی حل بکا ایسا تو بزنیک بینه بزنیک بو شاخکان دبی
بۆ دەشت و سەحرا و چۆڵەوانیەک نابێ. ئەوەتە ئەو کەسانی تەمەشاکە بە پیشێنەکان، ئەو خەڵکە بە ڕێزانی کە لە ژیانیان لە گوندە شاخەکان نادەژین، ئەو ئاژەڵانی بەخێوکن بە زۆری بزنە، چکە قاچەکانی نوکە قاچەکانی تیژە بە شاخە سەر دەکەوێت، مەڕیان نییە، مەڕ فەقیرە، یانی توانای قرسە، بەس بزنە ئێرە و ئەوێ خۆی ببان بەرزی چاڵەکانە هەڵدەدا. ئەوە حشتر هەر بۆ وێ نابێ، هەموو جنوبیش بگەڕێ، ئەو بزنانە بە عمل ئەوێ نایە، چکە قاچی باریکە و ئەمە نێئسێتە ناو قوومەڵانەکە. بۆیە هەیئەتەکە، یعنی ئەمە باسەکە لە چیدایە؟ باسەکە لە گەورەتی خوا، سەنعەتی خوا، خەلقێتی خوا کە گونجاو لەگەڵ ژینگەکانە. زۆر گرینگە دار و درەختەکانی سەحراکان و جنوب لەگەڵ دار و درەختەکانی با بڵێن کوردستانی خۆمان و ئەو جە و ژینگە سارد و هەوای و بەفر و شاخ و ئەمانە چین؟ یعنی بۆ هەموو ئەمانە جێگەی سەرنجن بە ڕێزی من، چکە مرۆڤ کاتێک کە سەرنجەدا هەمیشە لەسەر زدانەکانە هەست بەواکە خوایەک هەیە کە ئەم بوونەوەرە هەڵە سوڕێنێ، منیش یەکێکم لەو بوونەوەرە، منیشی لەبیر نەکردووە، ئەمانەشی بۆ قازانجی من دروست کردووە. داوام لێکا بۆیان بڕوانم تاوەکو تێڕوانینەکانم تەندروست بێ. بەڕێزەکەم هەر مەڕوانە بۆ فلیم و دراما ڕەحمەت لێ بێ، هەر مەڕوانە بۆ فەیسبووکەکەت و بزانین فڵانچی کرد و شەڕێک و نازانم سیارەیەک و دەعمێک و یعنی هەر بۆ ئەمە مەڕوانە. ئەوەنی بین بینێک چاوەکانت لەسەر موبایلەکەت لەسەر فڵانەکە لابە و تەمەشایەکی خۆ، تەمەشایەکی دەوروبەر، تەمەشایەکی هەموو ئەمانە بکە ڕەحمەت لێ بێ. سەرنجدانەکان زۆر گرینگە. لەبەرەوە ئەو هەیئەتەی، ئەو شکڵەی کە بۆی دروست بووە گونجاوە لەگەڵ ئەو ژینگەی کە لێی دەژی، تەبەن خاوەنی سەبر و ئارامیەکی زۆر زۆرە، تەحەملێکی زۆر زۆری هەیە بە تایبەتی لە بەرامبەر برسێتی و توێنێتیدا، چونکە ژینگەکەی وایە کە ئەم ماوەیەکی زۆر بە ڕێگادا دەڕوا، ڕێگای زۆر دوور دەبڕێ بە باری قرسەوە و بە تایبەتی ئەو ژینگەی ئەویش کە تیادەژی ئاو زۆر بەکەمی لەو سەحرایە، چونکە هەمووی قۆمەڵانە. تەنانە زانیان دەفەرمون 10 تا 15 ڕۆژ دەتوانێت تەحەمل و خۆڕاگری بێ ئاوی بکە، 10 تا 15 ڕۆژ. سوبحان الله، یعنی 10 ڕۆژ ئاو نەخواتەوە، 15 ڕۆژ ئاو نەخواتەوە. بەڵێ، خوا ئەو خلقەتەی لەگەڵ ئەو ژینگەیە وا دروست کردووە کە بتوانێت تەحەملی ئەمە بکە. هەر جارێکیش کە چوو بۆ سەر ئاو خواردنەوە 40 لیتر ئاو خواتەوە، توانای 40 لیتر ئاو خواردنەوەی هەیە. بۆیە ئەم 40 لیترە هەڵی ئەگرێ ئەو هەندێک لە زانان ئەڵێن ئەو کەپۆکەی بانس پشتی هەندێک ئەڵێن ئاوەکە چێتە ئەوێەوە. بەڵام من لە یەک دوو کتێبە دەڕووی زانستیەوە تەمەشام کرد، ئەڵێ نەخێر، ئەوە هەڵەیە، ئەو ئاوە ناچێتە ئەوێەوە، بەڵکو ئەو تەپۆکە بەرزەی بان پشتی ئەڵێ ئەوە مستەودع و شوێنێکە ڕۆن چەوریەکان لەوێدایە. بۆیە لەو مەسافە دوور و درێژەیە کە ئەو 40 لیتر ئاوەی بۆ تەڕی لەشی هەڵگرتووە، ئەم چەوریەی بان پشتیشی لێوە لە باتی خواردن دەیدا بە مەعدە و دەیدا بە لەشی و وزەی پێ پەیدا دەکا. سوبحان الخالق، ئەفەلا ینظرون ئیلە ئیبیلی کەیفە خولیقەت. سەرنج بە، سەرنج بە ئەم ئاژەڵە چۆن دروست کراوە. ڕاستی ئێستا ئاژەڵەکە لە لای تۆ نییە، بەس ئیخۆ دەیان شت هەیە لە لای تۆ نییە و سەرنجی لێ دەدەی. سوبحان الله، چەند عەزیمە، چەند گرینگە ئەم خالیقە، چەند وردەکار. ئەو کاتە تێدەگەی تۆشی بۆ ژینگەکەی خۆت وا دروست کردووە کە لەگەڵ ئەم ژینگا بژی. باشە، ئەلێرە ئەگەر یەک کەوانێ بکەینەوە، تۆ لە گەرمیان بژی، دۆستێکت هەبێ لە چۆستان بژی، لە کاتی زستانە، لە چۆستان بەفرێکی زۆر باریەوە و ئەم برادەری چۆستانت سەیرەکەی وا بەناو ئەو بەفرەیە و تا ئەژنۆی و پشتێنەی بەفردێ و ئەڕۆ باڵ بادا و تەبیعی، تۆش لە پاڵ زۆپەکەشە هێشتان خۆ کورس کردوەتەوە. ئەی باشە، لاشەی ئەو لەگەڵ لاشەی تۆیە. ئەم لاشەیە وردە وردە تەکەیف و خۆڕاهێنان دەکا لەگەڵ ژینگەکەیە. باسە گەرم لاشەی هەرمی وەکو یەک وایە، هەمووی بۆ چۆستان بواە، هەمووی بۆ گەرمیان بواە، هەمووی بۆ جنوب بواە. نا، بۆیە ئەمجار لە کتوپڕیەکە نەخێر،
لکتو پریکش آمد روز نابه ای تو جساب رو با گندکانی شاخه کن سال یک زیادتر ورده ورده تا لرشه تو خوی دا گنجینه خروکه کانی تو ماده لشی تو خواهی لیکا خوی بگنجینه لگل او سرما یا خوی بگنجینه لگل او گرما بلام فتر زمانی چیوی اگر لمناله ولی گوره بو لگل گشی لاشه یا لگل سارده که لگل گرمه که اصلا جاری وای تو ببینه لجنوبه من خوام به شارکانی جنوب روشتون باورتان به لگرمینی و رو ساعت دوانزه پیم ناو تسر قیلکه نرم بو قاسم صوت ناو باشه ام بود ایم خلقه چون نیره در جی نو والله اوش بطوله باشه او خلقه چون ناو بفراه جی یعنی اما تنها بو حشترکه نیه او تکیفه لگر جنگه که او جار او پشتخری بان پشتی چوریکان لوی که دکاتو لکاتی پیوستیه او چوریانه ده بلاشه انسان هر وکو چون او چل لتر اول شونه کی تایبتی حالی گرتوا هر کاتیک پیویسی پی بو ایده جا لگل اما یا زانه این قصه یکیان هیا اله حشتر زور به هیواشی هناسه ده ده اجالکانی تری لای خومن که برگ مندو به هناس که برگ پیده که آواده که اله حشتر قدوانه که خدا وه درستی کرو طبعا تأم هناسه بسریعی به پیوستی به تری زیادره که پیوستی به تری بو ورده او دا اونه تری صرفه که اولی لاشه نامینه بو اوی ام اوه زور صرف نکا چون که رگه که دوره باره که قرصه خواهی کردو هناسه که به هواشی بده تاکو پیوستی به تری نبه نمونه به مچون او مبرده که تو لما رو دا جیسانو لیک ایشی پیو که کمتر او صرفه که لدو لسه و لچوار اما ایشی پیب که چون که او پوشکی تر رکا ام هوایش پوشکا وشکا که تو تر رکا موشکا که تر ورده زودتر او صرفه که وانیه به همان شیوه تنفسی حشتر الان زور لسر خواهی وک بلی لیگ ایشا که کمتر او صرفه که بو چی چون که او پیویستی به او افلا ینظرون الى الابیلی کیف خلقت سبحان الخالق بویا براستی او جار چاوکانی دو پرده سه پرده پیوه یا چون که تپوتوز زور ده لکاته که اگر تپوتوزه که کم بی پرده چانه اگر زیادتر بی اویتریانه او جرملی لو آسمانه یا توزه که ببنیار روه زور شد یعنی توانه هیا توانه هلگت نیشتی زور قرسی هیا براسی همو امانه بو راچلا کندن بو بیر کردنه و بو تیگشتنی ایمه بو سرزندانی ایمه لو آجالو پاشان سرز بگوازینه و بو خومانو بو اوانی تر واتا ام آجالا لگل او جنگا منیج لگل او جنگا اویج لگل او جنگا هر یک لگل او جنگا چه توی دروز کردو چه جنگا که دروز کردو چه او هیئتو کیفیتی با دروز کردو عزیزانم اما الله جل جلالو بو هر او الله پیمانی فرمو سرنج با سرنج لهمو دورو برده لهر چه کدیت برچاوی با وردی سرنجی لبده چونو بوچیو چون دبیو چون اما کراو بوچی اما کراو مبز لمدا چی بو ایو هدارم با یک وطوانی بیت من سرنج بین و دواتر لگل ام سرنجه ما مالب کین تا وکو ببین باو کسی سود بو خومان سود بو اوانی تر لگل رضا مندی خواهی گورا بدسی بینین تا برنامه یکی تر تا دیداری کی تر بخواهی با علا دستان اسفرم السلام علیکم رحمت الله و برکاته.

برا زكانم قرآن فرمي بفيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله السميع العليم. خواهي قوربا بفيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم الزكاة يعني وربقرة با زكاتك يعني بن با أو ماليك قيشو تحدي زكاة با مسلمانان زكاة بن وتوش زكاتك يعني وربقرة او زكاته تطهرهم وتزكيهم بها باق كرينو باق وكوچون التون اگر خوشو خالكي بسرو به اي بيت اي دخيت نو اگريك او باق يگيتو بزكادان يشتو مال تفاق بيتو دين تفاق بيتو روحيتي ايمان تازه كريتو باق كريتو پرسياريك انكد لا امامك وتيان يا إمام بوشي إنسان أم بهشت خوشي خواهي خلقي بو حزناك على مردن بو إيتر مثلا من أزانم مردن قناغيك هنغاوك بوشونا ناو بهشت بو خلقي ناراحت فيه فرمي آخر خلقي أزاني متأكد نيك أچي بو بهشت أگر متأكد بي أچي بو بهشت دنياي آودان كردوتو بلام قيامتي كلاوكونا كي حزك أبرابو كلاوكونا كي حزك أبرابو مالكي الرخاو وتي قيامتي خلقي الرخاو دنياياً آودانا هنا رحتا لدنيايكي آودانا وبرابو دنيايكي كلاوكونا الرخاو بس إنسانك قر بيشي خوي قيامتي خوي آودان كربيتو هيتشي لاي قراني بلكو بيه خوش زوب رابو أو جيغي توش كاتك بارك أدي زكاة أدي ده زكي بغير فانتان نفقس ها زكي بو خلقي نفقي خلقي أدي ازيتي خلقي اخيت سرشاني خود زحمه كشيره پينايو خلقي دا بووي كر رحمي خواتوش به متاكد با اما پاك دكاتو درونت پاگاتو ايمان تازه اكاتو برزكم انسان اگر پاره كي لبانقه كدا نابت اگر پوليس نبي حمايه او بانقبكا خويه چه حرسيه ده كشه کسی که اگر پاره توزیع که به صرف فقیر و هجره بنای زکات او ایمان تازه یعنی هر عین او ابت اسبابی پاراستنی ایمان به قیامتی ایمان به بهشتی ایمان به پاداشتی قیامتی هر خوی بو ابه تطهرهم وتزکیهم بها تطهیر مال یانکا تطهیر جان یانکا تطهیر روح یانکا تسکی نفس یانکا نفس خو پرسته یک نفسی انسان يك إنسان همو أم دنياي في بتيرناخو يعني لناخي نفس بلي أم نفس التير

0: برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولینوی کی زانستی لو جمارانی که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه بو چی هاتون حکمت لهاتنی ام جمارانه چیا جیوازی در برین قرآن یکن بو جمارکن چی اماجه کن تیایا لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جمارکن بو بیسرام روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامدو پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اما بعد خوشویستان و عزیزان و برزان خوشکان و برایان مسلمانان و ایمانداران السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته لخزمتان ابم لالقی کی تازی قرآن و جماره به هیوای اوی خوی پردگار رحمه بیبکات ساغ و سلامت مانکا و قرامی عفو بین ستاونا کان مانو مانکا بو کسانی که استمیعون القلو فی اتبعون احسنا عزیزانی خوملم القیه دا لگل جماره نوصو پنجا بو لفظا لقرآن نهاتوه بلام وكو آياتك أخويني طبعا آياتك لسورة عنكبوت آية ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ألف سنة إلا خمسين عاما جمهور مفسرين ألين نوصو بنجا صالة بلام وكو بالرقم يعني بلا 950 سنة أو نهاتوا بلام باستثناء هنايتي باستثناء هنايتي نوح عليه السلام زور توشي مشقته نار حتيبو لا ناو قومكي خويا وصورتي كجمانيه بناوي صورتي نوح عليه السلام. فنوح تقريبا وكلم آياتها هات وكخوا افرميت ألف سنة الى خمسين عاما نصو بنجاه صال هندي لا قالوا قيل هي مثلا ألين بو استثناء بكار هنا مثلا بو بعدد نيوتو خواب لأنه صو بنجاه صال. طبعا إمام زمخشري زور بجواني الأفرميت استثناء كي يدل على التحقيق زور بجواني باسي مثلا كاكا وردي أو كسان آياته استثناء عادة أفرمي يدل على التحقيق أقر بيوتا يا أخوة ألف سنة يعني بيوتا أنه صو بنجاه صال لو أنا يقولي تقريبا تقريبية اشتكى مانجا كم صالة كم چونك هميشا عدد لقرآن هم بو مسائل مبالغة هاتوا وإن تستغفر لهم سبعين مرة لسبعين باس مان كلا برنامج باسي حفتا مان كرت بو مبالغة بلام استثناء لزماني على بياكاتك استثناء هيك كلا بلاغاتي قرآن كأفرميه ألف سنة إلى خمسين عاما دلالتي تحقيقة وتأكيد فعلا نوصو بنجا صال وإيما قاعديك ماني علي الاستثناء في العدد تكلم بالباقي يعني كاتك استثناء هاد العدد تشي لو استثناء ما يوهل قره ألف سنة إلا خمسين عاما يعني نصو بنجال تكلم بالباقي شون كرأيك شيء هزار وبنجا صال ألف سنة هزار صالة إلا خمسين عاما جوك يخوش بوا ألين هزار وبنجا صال أو رأيي شيء بلام أو رأيي صوابنية راجح بو زنايانو علماء متأخرين ومتقدمين هردولا جمهوريان زور بي زوريان على نوصو بنجا صال بلام كاتك على ألف سنة إلا خمسين عاما سنوخ عام لزماني عربية سنة بو قاتو قرية وشي سنة لقرآن كهاتبية بو ناخوشية بلام وشي عام بو خوشية بكاريين إخوائي بردار جل جلال شكا إما همو كلمة يقل لقرآن استقلالية وشخصيتي خويه فكات يا اخوي جو رجل جلاله افرمي الف سنه الا خمسين عاما يعني بنجا صالي لي دركا زانان لين بو يفرمي خمسين عاما او خمسين عاما لو بنجا صاليا او مجموعه خلقيك ايمانيا بنوح هنا لو بنجا صاليا ايمانيا هنا وبنوح شك اخوا افرمي وما امن معه الا قليل اويك ايمانيا بنوح هنا عندك زور كمون قليلك
2: زنايان چي أفرمون مفسرين جمهورهم ألين دوانزا كاس بوا دوانزا كاس لأنه صوبا جا صالة ابن عباس إلي دركة شيخ المفسرين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة أفرميها شتا كاس بون لسرق سكو رأيكي ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه هشتا كس إيماني بنوح يناو أم هشتا كس زوربي زانايان وأهل تفسير رافا أفرمون لو بنجا صاليا إيمانيا هناو إيتر هندي كان لن لبداية أبو هندي كان لن نهاية أبو هندي كان لن مجموعي صالة كان لناو أو نوسطيا خوانا يناو ببنجا بخمسين عاما بوي واضح بيشتكا يتل دوائيا نوح عليه السلام نوصو بنجا صال دعوي كر طبعا ابن عباس أفرمي بيجو وشل صالبو بشل صاليبو وبيغنبر دواي طوفان كيش فأخذهم الطوفان دواي السر أرزك همي أو قرتيوه ياخد أو منطقي أو بو أو يشبوخي اختلافي كيلة بين أهل تفسير وخاصة المعاصرين زوربيان لين بس شويني خوي بو مهم أو كاتك أخوة أفرمي وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستود على الجودي جوديش لبين عراق وتركيا ياخد كوتوتا بشي تركياو نوصو بنجا صال كدعوي كرت دوي طوفانك الشص صال جيا ليجو تشيل اما صاد نوصو بنجاش تمني نوح لسر رأي ابن عباس هزارو بنجا صالبو هزارو بنجا صالبو صالبو ك نوصو بنجاي لقومك يا بدعو بردوت السار دوي اويتر نوح بيتعقدبو طبعا اساسا ام قصي قصي نوح بو دابزي و بو بيغمبر و ام امته بو يدلي بيغمبر باتو عليه الصلاه والسلام شكا زور معاناتو توشي مشقد بو ما انزلنا عليك القران لتشقى قران فرمي فتوشي نار حتيب بدس قريشو كفار قريشو فتوشي نار حتيب بدس قريشو كفار قريشو فخواي تعالى دائما تسليه للنبي وبو يدلي باتو

0: لسر أرس كافر ميلا تي أقرب يعني يلي توا سر أرس توشي فساد أبيت ولا يلي دولا فاجان كفار أنه وكان يجيان هروك باو بابيريان كافرو بد روشتو مفسيدة بن إذا بوي خواي بردقار فيري طمالينكا وخواي تعالى أما خو طمالخانانية يعني خواه قلنا قادر بو نوح يجدركات وأوكسانيك إيمان يعني ناولا قليا خواه همي تفرتوناكات بلان فرموي كشتي دروسكا فصنع الفلكة فصنع الفلك هذه سفينة دروسكا فلك دروسكا كشتي دروسكا بو أوي رزقاري كم إنجا كشتي كيش هندي لرواياتي إسرائيلي هاتوا كبا بانزا صال دروستي كردوا فنوح عليه السلام رزقاري أبيت وخوايتي على رزقاري أكات وهموسر أرس ويرانو داغانا كات بطوفانكا غرق بيسر أرس هموي أما رقمي نوصو بنجابو لقرآن لحديثي بيغمرا هاتو عليه الصلاة والسلام بهمان شيو باسي هرب نوح كات وكل مصرك حاكمة هاتو حتى كعائشة أن نوحا مكث في قومه للوضيك كان نوح للوضيك أن نوحا مكث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما يدعوهم حتى كان آخر زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها ثم جعل يعملها سفينة. يوم صلى الله عليه وسلم نوح نصوبا جاء صلى ناقه ومكيابه يدعوهم داعيبو داعي خلقي سحبو رائك يا شاء قورترين منصب منصبي دعوية قورترين خوشترين لقب لقبي داعية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله تشيق سيك هي بقدر أو خوش به كاتي إنسان كدعوة بخواك وأو كسيك خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فنوح دعوي كردن وصوبا جاصل آخر شتي أو داريك بو شاندي فعظمت وذهبت كل مذهب زور قوربو لقو تشلو بوبو حامو يتر زور فراوان بو ثم قطعها إنجابري بو أوي بيكا بكشتي. أما بكرتي وبكردي قصي نوح عليه السلام كاتي برنامج كيتر طوابو أجينا شتي خوش هي لو بابتانا ولا كتابكانا فوج مارا نصوبا جابو تلقي داتو بأخواتنا سبيرم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی هر کاتیک تیپرین بلای باخچیگ لباخچکانی بهشدا او برونده گلیان بهشدار بن عرضیان کردو فرمویان ای پیغمبری خوا آیا باخچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی باخچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا وما الرتع يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: که برنامه ریبازی اوانه لناز و نعمتی خود بهره ورد کردون نمان خیت سر ریبازی اوانه خشم و قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا هروها نمان خیت سر ریبازی اوانش کسر گردان و گمران بهوی لا ساریو یا خیبونو نزانین یانوا.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود.
2: واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمه 30 آية هي لقرآن پیروز دا تکاو شفاعت بو خوالکی دکا هتاوكو ليد بودري اويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك بيشوا ابو داود يراويتيو بسراني باوردار واتا انفرمودي او دقيني كلا قرآني بيروز دا 30 آية هي كا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بوهر كسي دكا كلا شودا ديخويني هتاو کده بیت مای اوی خوای گورا لی خوش به اوش آتکانی سوره الملک کب تبارک الذی بیده الملک دس بیدکا.
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الفتنة وابتغاء تأويله
1: وما

رحمة إنك أنت الوهاب. رب

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما یقول عند النوم و اخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال فرددتهن لأستذكرهن، فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت. قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتى براء كرع عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راكشي بلي اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسيم هي لقارو سزاي تو وميديشم بهزة بمهرباني تو هیچ پناه و پاسار نیه لقارو قینو خشمی تو، مگر هر للای خود هبه. پناه هر پناه توی و بس، باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره. و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زادو برای پری محمد صلی الله علیه و سلم. او جا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شو دا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شواتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه برا رضای خوای لیبه داله خریق بومن زاکه لبر بکم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كشي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم بوي راس كرمو فرموي نا وامالي وشكاني نزاك لخوته ومقورو ريق وك خوم پيموتي اوابلي بنبيك الذي أرسلت بشوا مسلم جرابيتيو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم

پیروزی ناوی تو دمرم جین و مردنم به دستی خوته حز کید لم خوام دا خبرم دا کیتوا و حزش کید دمرینی و کاتی لخوی جهل دستاده فرمو الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و الیه النشور سپاس و ستایش هر بو او خوایه کل پاش او کمران دینی زندوی کردینوا و لقیامتش دا زندو کردنوا هر بدستی خویتی پیش و مسلم گرابیتیوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت النون ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية واتا خوايا يعني من تو خود درستت كردوا وخود وري دقريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا ليكوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرم و مهري خود چاوي خير ليبيو آقاداري بكو بپاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوش با اي پروردگارم اي يزداني پاكو بيباك داوای خوشی و باشی و بیویو آسوده و لشی ساغد لیدکم کابره کش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم پیشوا مسلم گراویتیو عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأي وديوه كبشي تسر نويني نسناكي با أما بلي اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي

زاتی کل تو می رقو تقو وش کبرین چوزری سوزو ناسک شین دکی و دانویلو ناوکا لکاتی روانو سوزبونا بتوانایی به سنوری خود لد دکیو دیروینی ایدا و زینری تورات و انجیل و قرآن او قرآنی که راسو ناراز لیکتی جادکاتو پنا دگرم با پنای تو لشری هموشتی کجلوی والدستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتات بونی و هیچ تیل پیش تو دانه بوا و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرزی کل سرمانه با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمایی کفرو ناسو پاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل ايو ديويبش تناونيو نكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تیویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې توول لای خود لمنستم دا او اب سوز او مهربانی خود رحمی پی بکاو سوز او مهری ل قلب نیونه او اگر یانت قران دو بم لم خو خبرم د کیتوا او ابي پاريزو بوي ک اگاداری بند باشکانی خود پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتا إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم كذا شو سر نويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ما ناين زاكا واتس فاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو وحوانوي بي من داوا اما لکاتک دا کچندها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوان مسلم گراویتیو
فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد صلات الصبح. عن جویریة رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و سلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشويني نويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجامداني نويجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريه دبيني هلا شوينكي خوي دانيشتو بيد فرمي لو ساكو كمن بجيم هيشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوار وشيمو توا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتل برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بقرا بزيادي شوا كأوتشوار وشانيش أمانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماريد روسكراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اواندي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا ما قد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا ما قد جماري وشكاني خوا كلا جمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بشوى مسلم قرايته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشوي اسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بوميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر کسی اویج اوانده ایووت به لو تسبیحاته یا لو زیاتری کرد به پیشوا مسلم گراویتی و برزان ماماستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به با زیاتر اش نبون امرون کردنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم جويري كشي حارث هاوسري پیغمبر بوا صلى الله عليه وسلم يكي كالاداي كاني باورداران لهوزي بني مصطلقة لپیش دا ناوي بربو كبواتا باش يان چاك يان خاص پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ماري كرد ناوكي گوريو ناوينا جويريا
واتە کچۆڵە حارثی باوکی ئاغای هۆزی بەنی مستەلیق بوو کۆمەڵی فەرموودەی لە پێغەمبەرەوە صلی الله علیه و سلم لەبەر کردووە لە بوخاری و مسلمدا لە چەند شوێنێکە لە چەند بۆنەیەکە ناوی هاتووە لەسەر فەرمایشی شێخی عینی لە عمدەت القارئدا ئافرەتێکی یادگاری زمان پارە و بە یادی خوا بووە زۆر جاران کە نوێژی بیانی دەکرد لەسەر جێگە نوێژەکەی دادەنیشت کۆمەڵێ ناوکە خورما یا بەردەوردەی لە بەردەمی خۆیدا دادەنا وەک تەسبیحی ئەمڕۆ هەتا چێشنگاوێکی درەنگ لە باتی تەسبیح ورد و یاد و تەسبیحاتی پێدەژمارد لە تەمەنی 65 ساڵیدا لە مانگی ڕەبیعی یەکەمی ساڵی 56 کۆچی دوایی کردووە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای گەورە لەسەر ئەو سرجم خزانه کانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

أي محمد خاوناني كتاب داوي أود لدكن كلا آسمان وكتابي كان بودا بزينيت جاوانا براستي داوي لو قورة تريان لموسا كرت وتيان دمانويت خدا من بأشكران نشان بديت أو سا هور بروسكي قليدان لسرنجامي أو استمنا الروايو أو دا خوازينا درستيان دا كتي لو دوا جويركا پرستنيان كرد لدواي أو همو بلقو معجزة أشكرايانا كبويان هاد جالوشان خوش بوينو بلقو معجزة وبرنامج أشكرامان بخشي بموسى تارين مويان بكات.

0: شهيدا
1: أي محمد هرچند او خلق باورت پناکن بلام خدا خوی شایت لسر او قرآنی کروانی کردوا بود با آگاداری و زانیاری خویشی روانی کردوا فرشتکانی شایتی ددن لسر او هرچند خدا خوی بس بو او شایتیا
0: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا
1: براستي اواني كبيبا وربونو ربازي بيبا وريان قرتو تبرو بربستي شان دانا لبردم ربازي خدا بشينيو نرمونياني بيقمان اوانا قمرابونو لراستي زور دور كوتونتوا
0: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا
1: براستي اواني كبيبا وربونو استميان كردوا خدا نيوستوا ليان خوش بيت هدايتو رينمو ايشان بكات بور ريقو ربازيك كسودي ليور بقرن
0: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا
1: جگل ريقاي دوزخ كدهان گينت الناوي وجياني نمري بناتاري دبيت تيايدا برنسر او سزادانشيان للاي خدا زور آسانا تنك اوان الشائستن
0: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق

أي خاوناني كتاب زياد الروي مكن لآي نكتان دا جغل حق راستي هتشي تربدا خدا ومالين براستي مسيح عيساي كري مريم جغل ويكا پیغمبري خدايا شتيشي تر نبوا لدايق بونكي بفرماني خدا بوا كلا مريم دا برجستبو عيسى روح جانيشي تايبتيا للان خدا وبخشراوا دا ايتر باوري دا مزرو بخدايتي خداو ببيغمبراني بهنن هرجيز ملن خدا سيانا لو گفتار النابجيا واز بهنن چاكتر وقازانستانا چونك براسي خدا تنها يكتاك خدايا پاكو بيگردو دور لويكا من دالي ببيت بختاني ناقولاي وات چوندكن هرچي لآسمان كانو هرچي لزويدا هيا هر هموي او خاونيانا بيگمان خدا بس كبديه نرو سر پرشتياري دروس كراواني بيت.

0: ای خلچینا براسی لالان پروردگارتان و بلگو نشانه اشکراتان بو هاتوا که محمد پیغمبرو نور و روناشی چی اشکراش من بودا بزندون که قرآن
1: فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما
0: جاواني باوريان بخدا هنا وشويني برنامكي كوتون اول لآيين ديجي نزيق دا خدا دان خات جير ساي فضلو رحمتي تايبتي خوي وو هدايتو رين مويان دكات بولاي خوي لرغي ربازيشي راستو درستوا
1: يستفق

0: بابر
1: اي اواني باورتان هناوا دسكاري دروش مكاني خدا مكنو هلي موش هنوا بتايبات دروش مكاني حج وعمرة هروهام مانغا كاني حرام كرجب ذو القعدة ذو الحجة محرما تيشي مدنو او قربانيش كدكريت مرجكاني مشيوينو او ملوان كاني دكريت ملي آجل كنشاني بو اوي خاونيان برياري داو بكريت بقرباني لي مكنو ريقل لوانا مقرن كدين بو توافي كعبو لكاتيك دا بأميدي فضل ورزامن دي خدان كاتيك احرام دشينن او بوتان هي الروبكن هروها دجمناتي ورقابراتي كساني كنين هيش كاتي خوي توافي كعببكن مكن هوي دزريجيو برپا كرني ناخوشي یارمتی و کمچی یکتر بکن لسر چاک و خدا ناسی نکن یارمتی و کمچی یکتر بکن لسر گناه و دست دریجی لخدا و ترسنو پارس کار بن چون که براستی خدا زور بتوندی تولد سینید.

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من

0: أي أواني باورتان هناوا يا ديناز نعمتي خدا بكنا ولا سرتان كاتيك هنديك ويستيان دز دريجي بكنا سرتان خداش دز دريجي كي راقرتنو اي وي باراست دي كواتن لخدا بترسنو باريس كاربن دبا إيمان داران هر پشت بخدا ببستن تا هميشه فريايان بكويتو لپلاني دجمنان بيان باريزيت.
1: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12

أي قوم عشيرة بسنناو أو زوية بيروزي القدس كخدا بي ويسي كرد لبر سودي خوتان بسنناوي پاش قز مبنوو پاش اكشي مكن تا خسارد مندو زرر مند نبن.

0: داخلون
1: كتيوتيان اي موسى براستي خلقي شي ازاو برزود ليري تدايا بيغمان ايما هرجيز ناتين ناوي تا اواني ليدرنتن جا اگر اوان درتون لي او بيغمان ايما داتين ناوي لويدبين
0: قال

0: كتيوتيان اي موسى دل نيابه ايما هرجيز ناچين او شارو روي تيناكين مادام او جنگوراني تيدا بيت يتر تو كيفي خوتو حزدكيد بتو خوتو پروردگار جنگ بكندجيان اما براستي آلير دانشتوين تاور ري سرنجان
1: انا ندعوك يا رب يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين نسألك بكل كتاب وبكل آية اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك ندعوك يا مجيب السائلين ندعوك يا أرحم الراحمين ندعوك أن تطهر قلوبنا.

وأن تحفظنا بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن.

وتسود وجوه. اللهم ارفعنا بتلاوة القرآن، وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

صلى الله عليه وسلم. راديو محراب دنگيك بو گياندني پيامي دوين پیغمبر صلى الله عليه وسلم.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: من الشيطان الرجيم.

Don't.

Thank you.

0: وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ.
1: والله

0: صلوا على النبي.
1: ومن